ابتهج دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغرور.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل شاب في 30 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار بمدينة عسقلان. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأن الشاب كان بلا نبض أو تنفس وتم إقرار وفاته في المكان. وفي مدينة حيفا أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في المدينة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. وفي كفر قاسم أصيب 3 شبان بجروح متوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. عقدت بلدية أم الفحم ولجنة الشعبية جلسة طارئة الليلة الماضية في عقاب مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد برصاص الشرطة، وقررت الجهات المشاركة تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع عائلة الضحية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية على دوار المدينة الرئيسي عصر يوم السبت القريب في تمام الساعة 5 مساء، إلى جانب المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة ومواصلة المسار القانوني.

0: وفي سياق متصل، أحيل الشرطي الذي أطلق النار على محميد إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وأبعد عن مراكز الشرطة لمدة 2 أسبوع، كما منع من دخول المدينة لمدة 30 يوما، وذلك بعد التحقيق معه بشبهة التسبب بالوفاة. إلى حوادث الطرق، أصيب شاب في 28 من عمره بجروح حرجة جراء تعرضه لحادث دهس في مركز تجاري بمدينة الخضيرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة نارية شريني بجروح خطيرة جراء حادث اصطدام بين دراجته ومركبة على شارع رقم 55 قرب الطيرة. أنهت شرطة القدس استعداداتها الأمنية والمرورية ليوم الغفران، معلنة تعزيز قواتها وانتشارها في أنحاء المدينة مع التركيز على الأماكن المقدسة ومناطق الاحتكاك ومحاور حركة المصلين. وأعلنت الشرطة عن إغلاقات وتغييرات في حركة المرور في البلدة القديمة ومركز المدينة وشمال القدس وجنوبها، تشمل عددا من الشوارع والمفترقات الرئيسية. في المقابل، دعت قوى وطنية وشبابية ومقدسية إلى التوجه إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه في ظل تحذيرات من اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد خلال فترة الأعياد اليهودية وتجديد القيود على وصول المصلين الفلسطينيين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من قرار حاسم بشأن المواجهة مع إيران، بما في ذلك إمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق، مشيرا لأنه يدرس خيارات عدة بينها استهداف ما وصفه بالنظام الإيراني. وأضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يسعون إلى التوصل لاتفاق. وأشار الرئيس الأمريكي لأنه يستغل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع على حلفاء واشنطن في المنطقة بشأن الخطوات المقبلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنح وفدا إيرانيا تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقالت الخارجية أن السماح بدخول الوفد يأتي التزاما بالولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، مشيرة إلى أن الوفد سيخضع لقيود على التنقل والإنفاق وأنه سيكون أصغر من وفد العام الماضي. وبحسب مصادر مطلعة، يضم الوفد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وفي سياق متصل، صوتت الجمعية العامة أمس على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو عن بعد للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو بادعاء أنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة محتملة لبيع المملكة العربية السعودية 34 مقاتلة في صفقة تقدر قيمتها أكثر من 24 مليار دولار. وتشمل الصفقة بحسب الوزارة 34 طائرة و49 محركا، إلى جانب معدات اتصال وقطع غيار وخدمات دعم ومعدات أخرى مرتبطة بالطائرات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئي نهارا واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. وأشارت لأن البلاد على موعد مع موجة أمطار قصيرة وصفتها بالمطر الأول المصغر. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
9: لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
8: شفت كيف 38 فرع؟
9: شفت.
8: لحظة، نسينا نقول
10: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
11: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
12: الشمس دائما.
13: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الأحداث عم بتمر بسرعة، مش ملحق حال. بدي شوية نور تأشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا، بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: الشمس دائما.
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
8: شفت.
7: لحظة، نسينا نقول
9: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
10: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
11: الشمس دائما.
12: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: الشمس دائما
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك لبرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
5: ليش خاص؟
4: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظر العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الشمس دائما

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة شاب في 34 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح بالغة وحالته غير مستقرة. وفي مدينة حيفا أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في المدينة الليلة الماضية. وفي كفر قاسم أصيب 3 شبان بجروح متوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. عقدت بلدية أم الفحم ولجنة الشعبية جلسة طارئة الليلة الماضية في أعقاب مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد برصاص الشرطة، وقررت الجهات المشاركة تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع عائلة الضحية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية على دوار المدينة الرئيسية عصر غد السبت القريب في تمام الساعة 5 مساء، إلى جانب المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة ومواصلة المسار القانوني. وفي سياق أن متصل أحيل الشرطي الذي أطلق النار على محميد إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وبعد عن مراكز الشرطة لمدة 2 أسبوع، كما منع من دخول المدينة لمدة 30 يوما، وذلك بعد التحقيق معه بشبهة التسبب بالوفاة. أنهت شرطة القدس استعداداتها الأمنية والمرورية ليوم الغفران، معلنة تعزيز قواتها وانتشارها في أنحاء المدينة مع التركيز على الأماكن المقدسة ومناطق الاحتكاك ومحاور حركة المصلين. وأعلنت الشرطة عن إغلاقات وتغييرات في حركة المرور في البلدة القديمة ومركز المدينة وشمال القدس وجنوبها، تشمل عددا من الشوارع والمفترقات الرئيسية. في المقابل دعت قوى وطنية وشبابية ومقدسية للتوجه إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه في ظل تحذيرات من اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين

0: للمسجد خلال فترة الأعياد اليهودية وتجديد القيود على وصول المصلين الفلسطينيين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من قرار حاسم بشأن المواجهة مع إيران بما في ذلك إمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق، مشيرا لأنه يدرس خيارات عدة بينها استهداف ما وصفه بالنظام الإيراني. وأضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يسعون إلى التواصل لاتفاق. وأشار الرئيس الأمريكي لأنه سيستغل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى حلفاء واشنطن في المنطقة بشأن الخطوات المقبلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنح وفدا إيرانيا تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقالت الخارجية أن السماح بدخول الوفد يأتي التزاما بالولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، مشيرة إلى أن الوفد سيخضع لقيود على التنقل والإنفاق وأنه سيكون أصغر من وفد العام الماضي. وبحسب مصادر مطلعة يضم الوفد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وفي سياق متصل، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو عن بعد للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. وأشارت لأن البلاد على موعد مع موجة أمطار قصيرة وصفتها بالمطر الأول المصغر. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

توجهت هذا الأسبوع أعزائي المستمعين والمستمعات إلى الممثل والكوميدي وكاتب السيناريو الساخر ليور شلاين الذي كان في السابق أيضا أو لربما ما زال شريك حياة رئيسة حزب العمل السابقة ميراف ميخائيلي، وطلبت منه إجراء مقابلة إذاعية معي أو مع أحد الزملاء عبر أثير إذاعة الشمس للتعقيب على مقطع فيديو نشره ثم قام بحذفه. يظهر شلاين في الفيديو خلال لقاء مع طلاب في مدرسة أو في مؤسسة يهودية، فيما يقول أحد الفتيان أو الطلاب وبكل وضوح أنه يجب قتل العرب وتصفيتهم. كان واضحا من رد شلاين، وللحقيقة أنه يرفض هذا الكلام وأنه يدرك خطورة الموقف، ولذلك أردنا أن نسمع منه عبر الأثير ماذا يقول هذا المشهد عن التربية.

وعن المدرسة وعن المجتمع الإسرائيلي عموما، وكيف يمكن مواجهة هذا النوع من العنصرية. لكن شلاين لم يستجب لطلبنا وتجاهل، وبعد ذلك أعلن في تسجيل آخر له أنه حذف الفيديو من منصاته، غير أن حذف الفيديو لم يلغي ما قيل فيه، فمواقع عربية وأخرى التقطت هذا النشر وقامت بترجمته، وبقيت الكلمات شاهدة على ما جرى. وبحسب المعلومات المتوفرة لم تتخذ إجراءات بحق الفتى، ولم نسمع عن تحقيق جدي لمعرفة كيف وصل تلميذ في مدرسة إلى قناعة مفادها أن قتل العرب فكرة يمكن التصريح بها علنا أمام الكاميرا ومن دون خوف أو تردد. لا أريد حتى الدخول في المقارنة المتوقعة، ماذا كان سيحدث لو كان القائل فتى عربي دعا إلى قتل اليهود؟ نعرف الجواب جميعا، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ستتهافت عليه، وكانت الشرطة ستعتقله وتحقق معه، وكان وزير الأمن القومي سيحول القضية إلى حملة سياسية وإعلامية من الدرجة الأولى، وكان سيقف لليهود. نعرف الجواب جميعا، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ستتهافت عليه، وكانت الشرطة ستعتقله وتحقق معه، وكان وزير الأمن القومي سيحول القضية إلى حملة سياسية وإعلامية من الدرجة الأولى، وكان سيقف أمام محطة الشرطة لالتقاط الصور ويقدم الفتى دليلا جديدا على الخطر العربي وعلى ما يقول العرب ويفكرون فيه. أما عندما يكون الخطاب العنصري موجها ضد العرب فتمر القضية بهدوء نسبي، لا تتحول إلى قضية رأي عام، لا تفتح نشرات الأخبار العنوان الرئيسي، لا تطرح الأسئلة الصعبة بشأن البيت والمدرسة والبيئة السياسية والإعلامية التي نشأ فيها هذا الفتى. وهنا تكمن المشكلة، لا يمكن شطب العنصرية بحذف مقطع فيديو، يمكن حذف الفيديو من المنصة لكن لا يمكن حذف الفكرة التي عبر عنها هذا الفتى، ولا يمكن محو البيئة التي جعلته يرى في قتل العرب موقفا طبيعيا يمكن قوله أمام الآخرين. المسألة ليست فضيحة عابرة على شبكات التواصل، بل علامة على مرض أعمق بكثير. وهذا يأخذنا إلى ما شهدناه هذا الأسبوع في محيط مجد الكروم، حيث أقيمت بؤرة استيطانية ثم أخليت، وربما يكون الإخلاء مؤقت إلى حين العودة بعد يوم الغفران أو الانتقال إلى موقع آخر. وقد يقال إن الخيام أزيلت وأن القضية انتهت، ولكن إزالة الخيام لا تمحو الفكرة التي تقف وراءها، فكرة تقول أو نقل نموذج البؤرة الاستيطانية من الضفة الغربية إلى قلب الجليل ومحاولة تغيير الواقع السكاني والجغرافي فيه. تابعنا أيضا قضية المعلمة من وادي عارة التي باتت تخشى الوصول إلى مدرستها في منطقة الساحل في أور عكيفة. هذه ليست وقائع منفصلة، ليست مجرد جملة قالها فتى، ولا مقطع فيديو حذف، ولا بؤرة أزيلت، ولا حادثة يمكن احتواؤها ببيان مقتضب. إنها تعبيرات مختلفة عن قناعات عنصرية أخذت تترسخ في أذهان قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي. علينا أن نعترف بأن الأجواء العنصرية التي سادت بعد 7 أكتوبر لم تعد مجرد موجة غضب عابرة، بل يبدو أن ما نعيشه اليوم أخطر، لأن الخطاب الذي كان يقال همسا أصبح يقال علنا، وما كان يعد تطرف أصبح عند البعض موقفا مشروعا وربما مقبولا سياسيا واجتماعيا. أنا لا أملك الحل السحري، هل يكون العلاج من خلال التصويت في الانتخابات؟ هل يأتي عبر تغيير سياسي حقيقي؟ هل يمكن للمدرسة والإعلام والمؤسسات المدنية أن تواجه هذا الانحدار؟ أم أننا نسير نحو صدام لا نعرف متى يقع ولا كيف ستكون النتائج؟ ولكن ما أعرفه أن التجاهل ليس العلاج لهؤلاء الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم يسار أو ليبراليين أو معارضين للعنصرية. نقول لا يكفي أن ترفضوا العنصرية في قلوبكم ولا أن تشعروا بالحرج عندما تظهر أمام الكاميرا، المسؤولية تواجه عندما تواجه الأمور وتسمو الأمور بأسمها وبشكل واضح. يا سيد شلاين، من يريد معالجة العنصرية لا يحذف الفيديو رأفة بالفتى، ونحن نعرف جيدا أن هذا المرض هو مرض عضال، وفي بعض الأحيان لا بد من استئصاله وليس تجاهل المرض. حذف الفيديو
لا يحذف العنصرية. العنصرية بحاجة إلى استئصال. الشمس في أسبوع.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: ليك السابع قبل عدد صادق اقتراب النص ومتوقعين طوابير كتير طويل كتير وبالك
3: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38. يلا بعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
8: نظارتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
9: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90.

0: لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3 بالمية تارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
5: البروف بفش غلك.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
9: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:19 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس أسبوع بمتابعة الأحداث والملفات. تابعنا يوم أمس الحدث في منطقة وادي عارة ومقتل شاب من سكان مدينة أم الفحم برصاص الشرطة، ولكن هذا الصباح حدث في مدينة الخضيرة. وفق المعلومات الأولية، مجموعة فتيان كما يبدو من الضفة الغربية من المستوطنين تواجدوا في موقع تجاري، ووفق المعلومات سائق سيارة عربي مر هناك في المكان، سيارة نقليات، وكان احتكاك بين الطرفين ينتهي بدهس أحد الفتيان وإطلاق النار باتجاه سيارة السائق، هذا في مدينة الخضيرة. الشرطة وضعت إطار واضح أن هذا الحدث جنائي، ولكن استمعتم بأن التفاصيل الأولية التي توفرت في غرفة الأخبار أن الحديث عن مجموعة فتيان كما يبدو من المستوطنين، والاحتكاك كان مع سائق سيارة عربي وهذا في محل تجاري في منطقة الخضيرة. سنكون في متابعة هذا الحدث. أيضا ما كان يوم أمس في مدينة أم الفحم، والمتابعة أيضا مع اللجنة الشعبية ما كان في مجد الكروم، ويمكن أعتقد وضع خط بين هذه النقاط حول الأجواء. ولكن ما بدأت به البرنامج بالنسبة لفتى يهودي طالب يريد قتل العرب والمواجهة مع لأورشلاين حتى نثبت يعني الأمر أيضا بالصوت، هكذا بعض الأصوات قبل حذف الفيديو.
10: לתת לך סכין שאתה תלך ותרצח.
11: לא לי, לכל אחד במדינה.
10: לכל אחד.
11: תן לי רובה, סכין, כל נשת שבח אני ארווח, אני לא חווה.
10: אתה עוד מעט מקבל רובה, אתה מתגייס?
11: אני אוכל עם אותם בתחת, זה לא קשור. נגעו פה ילדים חברים, משפחה, מה זה? אתה אומר שאני צריכים לגור פה?
10: אני עוזב עכשיו, באמת, עניינים של מוסר או של חוק, אבל אתה חושב שהפתרון הזה שלך יצליח?
11: כן. לא סוף תעדיין, לא יכולים להם העולם. תמיד יהיו עוד כמו חרג'וקים, זה לא... גם בעזה.
10: כמה יהודים חיים במזרח התיכון?
11: 8 מיליון, 9 מיליון.
10: כמה מוסלמים חיים במזרח התיכון?
11: כמה? 2.
10: 350 מיליון.
11: כולם צריכים למות. אין ערבי שאוהב אותך, אני אצא לי ככה, הנה. גם אם אתה חושב.
10: בוא נניח...
11: גם אם יש חבר הכי טוב ערבי, בסוף הוא יבגוד בך.
10: 350 מיליון.
11: כולם צריכים למות. אין ערבי שאוהב אותך, אני אצא לי ככה, הנה.

0: באירוע סחה, באירוע לאומני, אבל כעבור זמן קצר, השבת מבין מיד שלא מדובר באירוע שכזה. הנהג נעצר לחקירה, עצור לחקירה, גם היורה עצור בידי המשטרה, וכרגע השניים בחקירה.
1: כן, עכשיו החשד שהיה אירוע כאילו לאומני, כי אנחנו צריכים להגיד את הדברים, גם אם מדובר במידע ראשוני, נהג מהחברה הערבית, החבר'ה הצעירים יהודים שבאו מהגדה המערבית, מהשומרון, וזה המתכון בעצם.
0: אתה יודע, זה מה שקרה, זה זהות המעורבים בסיפור הזה, אבל לא מדובר באירוע סחה, לא מדובר באירוע לאומני. מה אירע שם בדיוק? אני מאמינה שהמשטרה כבר שמה ידה על המצלמות, מדובר במתחם יחסית חדש, שיש בו מצלמות, מרושת בית יהודים, לפי דעתי המשטרה כבר שמה את ידה עליהם, היא תבין מיד מה הערה שם, נכון, אנחנו יכולים לדבר על אימות שמתפתח, והנהג שנוסע, אני מאמינה שאף אחד לא רוצה לדרוס אף אחד למוות, וככל הנראה הוא פשוט הנהג ביקש
1: עצם החיכוך כנראה הפחיד מישהו וכנראה זה אומר הרבה דברים.
0: כנראה שכן וגם הירי שבוצע לאחר וכן לעבר אותו נהג, כי אותו צעיר היה בטוח שמדובר באירוע פחה, באירוע דריסה.
1: טוב, זה אלה הפרטים, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם דרכך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה.
1: إذن هذه التفاصيل هو من ملف إلى ملف كما ذكرنا. إذن تابعنا ما حصل في الإخدارة في موقف لمجمع تجاري مجموعة فتيان من الضفة الغربية. طبعا نتحدث عن مستوطنين وفق المعلومات الذين وصلوا إلى الموقع لطقوس دينية عشية يوم الغفران. شاب يمكن أن نقول عربي سائق سيارة تجارية وصل إلى هذا المجمع بحكم عمله لإيصال بضائع، وكان احتكاك بين الطرفين، وكما استمعتم وفق المعلومات الأولية هو شعر بالخطر أو الخوف وسافر بسيارته، ما أدى إلى دهس فتى من هؤلاء الفتيان، ما أدى إلى وفاته لاحقا. وأحد الشبان الذين تواجدوا هناك أطلق النار باتجاه السيارة والسائق، ما أدى لإصابته بجراح طفيفة. الشرطة وجهاز الأمن العام دخلوا على مسار التحقيق. الجهاز كما تقول الصحفية أوليا الكلاوي، وهي من سكان المنطقة أيضا، أكد أنه الدوافع جنائية، ولكن أعتقد أن الأمور الآن إذا أخذنا بعض التفاصيل الصغيرة يمكن أن نفهم يعني عن أي أجواء نتحدث الآن. وهذا ينقلنا إلى المرحلة التالية، ما كان في مجد الكروم في محيط البلدة في جنوب مجد الكروم هذا الأسبوع، إقامة بؤرة أو في الأيام الأخيرة بؤرة استيطانية. الدافع كان أو الغطاء هو مساحة رعي لمواشي من قبل الكرنكيامت الصندوق القومي الإسرائيلي، ولكن استغل هذا الحدث لإقامة بؤرة استيطانية، وهذا بإعاز أيضا من المستوى السياسي بشكل رسمي. أعلن ذلك سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن. الكرنكيامت أعلنت أنها أخلت الموقع بدافع أن هنالك خرق للتفاهمات والتصاريح التي منحت، ولكن سيستأنف العمل هناك كمرعى بعد يوم الغفران. قد يكون هذا في موقع آخر خارج منطقة نفوذ مجد الكروم. نبدأ مع التقرير التالي وأيضا ما قاله رئيس المجلس المحلي في البلدة السيد سليم صليبي.
2: ما يحدث في مجد الكروم مجرد خطوة استفزازية محدودة، أم أن البؤرة التي أقيمت في منطقة الروس هي مقدمة لمشروع أكبر لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في الجليل؟ السؤال لا يأتي من فراغ، فوزير المالية بتسليل سموتريتش عرض أخيرا ما سماه بخطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل، وقال بوضوح: الثورة التي قمنا بها في الضفة الغربية سنقوم بها في النقب والجليل وبشكل ضخم. والهدف بحسب الخطة التي عرضها سموتريتش إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين، إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير 100,000 الوحدات السكنية المكانية. وعندما يوضع هذا التصريح إلى جانب ما تواجهه البلدات العربية من أوامر هدم وإخلاء ومن صعوبات في توسيع مسطحات البناء والمصادقة على مخططات هيكلية، يصبح من الصعب التعامل مع بؤرة مجد الكروم باعتبارها

0: حدثا محليا منفصلا فقط، لكن الربط المباشر يحتاج إلى أدلة وقرارات رسمية. هل البؤرة جزء فعلي من خطة حكومية منظمة، أم أن القائمين عليها يستغلون مناخا سياسيا يشجع مثل هذه المبادرات؟ في الحالتين الصورة الأوسع تثير القلق، من جهة حديث معلن عن تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، ومن جهة أخرى بلدة عربية تطالب منذ سنوات بمساحات للبناء والتطور الطبيعي. ولهذا ربما لا يكون السؤال فقط لماذا أقيمت البؤرة في مجد الكروم، بل ماذا يمكن أن يأتي بعدها، وهل نحن أمام اختبار أول لسياسة أوسع ستطال بلدات عربية أخرى في الجليل؟
1: كان واضح رسالة بيتنا أنها مش قضية مجد الكروم، أنه لجنة شعبية وشغل مجد الكروم صار لنا 4 أيام يوم يوم بنناضله، وصحافة ووصلوا صوتنا لكل العالم. اليوم مفروض أنه لجنة متابعة تأخذ دورها مع لجنة القطرية لعمل قطري. في كان عندك اقتراحات اليوم متابعة لجنة شعبية
2: أستاذ سليم، ألا تخشى عمليا بأن تحويل هذه القضية لربما قد يمس أكثر؟ يعني بالأمس شاهدنا عمليا ما حصل في المنطقة، استدعى وزير المالية لإصدار بيان والتأكيد عمليا على فكرة الاستيطان.
1: احنا متأكدين انه يعني بدون ما احنا يعني بدون ما الناضل او يعني هو ما هو رد قضية الاستيطان، هو هذا فكره وهذا رؤيته، هذا رؤيته لكل التحرش اللي عمال يصير بالجليل، هو طرحه قبل اسبوعين وقبل 3 أسابيع. كمان كاتس قبل اسبوعين كانت هون كرمال، وكان واضح ان الحدث بالضفه راح يكون بالجليل.
3: إذن رئيس المجلس المحلي في مجد كروم أستاذ سليم صليبي متحدثا للزميل أدهم حبيب الله حول النوايا، واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض. وكما ذكرنا بعد الإعلان عن إخلاء هذه البؤرة، الكارين كيمت قالت بعد يوم الغفران سيعود من يسمح له بالعمل هناك، والتأكيد على رعي الأغنام ولكن أو المواشي، لا أعلم بالضبط عن أي مواشي يتحدثون، ولكن جاء إعلان من قبل حزب الصهيونية المتدينة بأنهم سيذهبون الآن إلى مشروع كبير لزيادة وتيرة الاستيطان في الجليل، ومن خلال نقل أو استنساخ مجمعات من الضفة الغربية إلى منطقة الجليل بنفس المنطق. وهي قضية ليست جديدة، منذ سنوات طويلة نسمع عن هذه المشاريع، ولكن وتيرة الأحداث وخاصة نحن عشية الانتخابات باتت الآن أقوى وأكبر وأخطر. البروفيسور راسم خمايسي تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
4: أي شعارات تستخدم من أجل خلق وعي مفاهيم كأنه الواقع هو شكل، لما نطلع واقعيا يعني الحالة أنه في داخل منطقة الجليل من فترة 48 حسب قرار التقسيم كان المفروض منطقة الجليل اللي بحاجة لتعريف، لأنه في لواء الشرطة في منطقة الجليل في قلب الجليل إلى آخره، كان حسب بالدولة العربية حسب قرار التقسيم. اليوم فيه مستوطنات، فيه بلدات يهودية، فيه مدن انعملت، كان في خطط، وكان خطط توزيع السكان اليهود وتركيز السكان العرب. على مين هاي اللغة المفردة اللي كان المفروض سنوات بداية سنوات 2000 تتغير كمفردات لمفردات الهوية، التكامل، التشارك، العمل المشترك، مناطق تشغيلية. اليوم الحكومة الأخرانية بدها تفسير هذا الموضوع كأنه سياسات مرغوبة مطلوبة والعودة لمنطقة الأطراف، مع أنه تم مخطط قطرة 35 قالوا لازم نركز على تنمية مناطق المركز، مناطق المدن المركزية كسياسات تنموية لتطوير الدولة. ولكن هنا في بعض العقلية اللي موجودة، عقلية الحيز، عقلية تريتوري، عقلية الثبات، تغيير الواقع، حصر المواطن العرب، الامتلاك الأراضي إلى آخره، بالحكومة الأخرانية خاصة تترجم من خلال مفاهيم.
5: وهذا ما يفهم أيضا من تصريحات سموتريتش الذي يتحدث مرة أخرى عن تهويد اليهود، ويتحدث مرة أخرى عن بؤر، عن عشرات البؤر التي يتحدث عن إقامتها. واضح أنه هذا جزء من دعاية انتخابية، ولكن هذه الدعاية لم تأتي من فراغ.
4: طبعا هناك في نوع من خلق بعد 7 أكتوبر صار لغة الفوبيا، لغة التخويف أو وهم التخويف موجود، ولذلك انه في امكانيه يكون احداث داميه مستقبلا فيما لو كان نوع

0: من اي صدام، وذلك هو بده يخلق نوع من جو، مش بس هو مظبوط، في تيار اللي بحب يخلق وبرغب وباني نفسه على مفاهيم التخويف للمجتمع اليهودي حتى الليبرالي العقلاني. مشان ايش يقولوا هون انتم مهددين؟ اذا انتم مهددين وذلك اتبعوني، ايدوا سياساتي، شوفوا العرب اللي قاعدين بنموا وبتطوروا كمواطنين، ما بدنا يتشاركوا معنا في المواطنة، ما يتشاركنا في امتلاك الحيز ولا انتاجه ولا عمله، وذلك احنا لازم نكون الاسياد والمسيطرين عليه من حيث امتلاك الارض، ادارة الارض وعملية تخطيطها.
1: إذن البروفيسور هاسم خماسي متحدثا أيضا للزميل مصطفى شلاطة حول موضوع التهويد والمشروع الذي تم الحديث عنه، موضوع كرمئيل ومزجاف وما يحدث الآن في منطقة الجليل، وهذا ملف كبير سنتابع أيضا بتفاصيله. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في برنامج الشمس في أسبوع.
2: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين، أفضل خدمة، أسرع تسليم وجودة لا تضاهى. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور، بتشرفونا يا
3: باترون. حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطرغ غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين، مش بس حاجزين.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج وهي كثيرة للأسف، وبالتالي لا نستطيع أن نتوقف عند كل الملفات. قضية أثيرت أيضا هذا الأسبوع وبشكل كبير فيلم نازا وردود الفعل عليه، وأصبح قضية رأي عام لدرجة أنه الجهات عديدة الآن من أعلى الهرم رئيس الحكومة وقائد الأركان، ويطالبون أيضا الجهات القضائية بفحص إمكانية سحب المواطنة للمخرجين، بدافع أنه هذا الفيلم عمليا أولا من ناحية المضامين هي كاذبة، هذا هو الادعاء الإسرائيلي، وأنه فيه روايات ضد عناصر من وحدة خاصة وحدة الاستخبارات العسكرية، وعليه لابد من اتخاذ إجراءات بحقهم. ونتنياهو نجح أيضا في تصدير هذا الفيلم ليكون في مقدمة ملفات الرأي العام والسيطرة على النقاش في هذا الموضوع. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: لماذا أثار فيلم نازا كل هذه الضجة داخل إسرائيل وأشعل حملة تحريض وصلت إلى مستويات سياسية وإعلامية غير مسبوقة؟ هل لمس الفيلم عصبا مكشوفا أم أن المسألة تقتصر على أجواء شعبوية مرتبطة بالحرب؟ الفيلم للمخرجين يوفال أبراهام وراحيل شور يعتمد على شهادات إسرائيلية من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، ويتناول آليات اختيار الأهداف وما يسمى بالضرر الجانبي خلال الحرب على غزة. وهنا تحديدا تكمن حساسية المشهد. الاتهامات لا تأتي هذه المرة من فلسطينيين أو من منظمات دولية، بل من إسرائيليين يتحدثون عن المنظومة من داخلها. الهجوم على الفيلم كان حادا سياسيا وإعلاميا، ووصل إلى اتهام صناعه بالتحريض وتشويه صورة إسرائيل والجيش. والأكثر دلالة أن جزءا من هذه الحملة بدأ قبل أن يشاهد كثيرون الفيلم أصلا، لذلك القضية تبدو أكبر من فيلم سينمائي.

0: صحيح أن المناخ الشعبوي يوفر وقوداً للحملة، لكن نازا يلامس أيضاً سؤالاً شديد الحساسية في إسرائيل بعد سنوات الحرب: ماذا حدث فعلاً في غزة؟ وماذا كان يعرف الإسرائيليون عنها؟ وربما لهذا تحولت المعركة من نقاش حول مضمون الفيلم إلى محاولة لنزع شرعيته، لأن السؤال الأصعب ليس فقط ماذا يعرض نازا، بل هل المجتمع الإسرائيلي مستعد لمشاهدة هذه الصورة عن نفسه؟
1: إذن هل المجتمع الإسرائيلي جاهز لمشاهدة هذه الصورة عن نفسه؟ تمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميد، وفي هذا الموضوع طبعا ردود الفعل كما ذكرنا كانت كثيرة، الغالبية الساحقة غاضبة تريد أن تحاسب المخرجين وحتى أفراد العائلات، وهنالك اعتصام أمام منازل ذويهم لأنهم خارج البلاد، ولكن مجموعة من الفنانين والمخرجين مع ذلك صدروا بيان وأكدوا على تضامنهم، وأن هذا يندرج كذلك في قضية حرية التعبير. وإذا أخذنا بالنسبة لمجتمعنا وقضايانا فلا ننسى أيضا الفنان المرحوم محمد بكري وما عاناه على مدار سنوات طويلة. نستمع إلى المخرج أوري روزنفكس، وهو أحد الذين بادروا لإخراج أو للتوقيع على عريضة دعم للمخرجين، وما قالوا أيضا الفنان صالح بكري نجل الأستاذ محمد بكري إلى في إذاعة الشمس.
2: רמת אלימות כזאת והתבטאות כזאת שלא באה רק מהימין הקיצוני אלא מהמיינסטרים הישראלי, זה חסר תקדים. אני חושב שאפילו בסיפור של מוחמד בקרי לא הייתה כזאת התלהמות וכזה איום ממשי.
1: אתה יודע, הזכרת את מוחמד בקרי ואתמול
2: ציבור הישראלי יש הדחקה גמורה של כל מה שנעשה בעזה. אני כרגע לא מדבר על שיפוט ערכי, כן, לא, אני מדבר על עצם הדיון. זאת אומרת, יש הכחשה גמורה בציבור הישראלי ובעקבותיו התקשורת, ולא הפוך, לא רוצים לשמוע על מה שקורה בעזה.
3: ممكن تفادي هذه العراقيل بانتهاء هذا الحكم الذي يدعي انه ديمقراطي ويكذب على العالم، واليوم الكذبة يعني صارت معروفة بكل العالم. هيك احنا ممكن نتفادى، لكن طالما هذا النظام موجود ولا يمكن تفادي التصادم مع هذا النظام ومع هذا النوع من الفكر الفاشي الذي يسلخ الآخر عن إنسانيته، وبدنا نكمل. يعني ما في حل ثاني الا الصدام مع هذا النظام، لانه الحقيقة حقيقتنا إحنا كشعب تصطدم مع حقيقة هذا النظام.
4: ولكن يعني السؤال المثير والفضولي هو كيف تصمد أو كيف يصمد فنان أو ممثل أمام مكينة التهديد والتحريض والملاحقات والملفات والغرامات وطبعا الأحكام، يعني سلسلة من الملاحقات لا يستطيع الإنسان أن يتخيل بأن إنسانا يستطيع أن يصمد أمامها.
3: الصراحة يعني يصمد بإيمانه بالحب وبالعدل وبالقيم الإنسانية اللي ما بتموت الخالدة، واللي إحنا موجودين عشان نرفعها وعشان نحققها وعشان إنه نحقق هذا المراد وهذا المنى وهذا الحلم بإنه نعيش مع بعض كلنا كبشر بسلام وبأمان وبمحبة واحترام.
1: إذن الفنان صالح بكري نجل الفنان محمد بكري متحدثا للزميلين زهير بهلول وأسيل فرحات، واستمعنا قبل ذلك أيضا إلى المخرج أوري روزنفكس، هو أحد الذين بادروا إلى عريضة دعم لمخرجي فيلم نازا بعد الهجوم الذي كان عليهم وما زال. وإذا تحدث الفيلم عن ما حصل في غزة، فالحدث الأبرز في غزة هذا الأسبوع لم يكن عمليات الاستهداف والاغتيال والقصف، بل سقوط بناية كانت قد تعرضت لقصف خلال فترة الحرب وكانت قد تصدعت بشكل كبير، مع ذلك بقيت مأوى لعدد من العائلات التي إما كانت تسكن هناك وإما نزحت إلى هذا المبنى فانهار عليهم، والحصيلة حتى الآن 21 ضحية من بينهم 12 طفل وامرأة.

0: عمليات البحث ما زالت مستمرة بأدوات محدودة جدا. نستمع إلى التقرير التالي وما قاله أيضا حسن مهنا الناطق بلسان بلدية غزة.
1: انهيار المبنى السكني في مدينة غزة الذي أوقع الأربعاء قتلى بينهم أطفال ودفن عشرات الأشخاص تحت الأنقاض لا يبدو حادثا معزولا، بل إنذارا بخطر يتهدد آلاف الفلسطينيين الذين اضطروا للعودة إلى مباني تضررت خلال الحرب لعدم توفر بدائل للسكن. ووفق الدفاع المدني في غزة يعيش عشرات الآلاف حاليا في أكثر من 2000 مبنى متضرر، فيما يقدر أن نحو 400 مبنى آخر معرض لخطر الانهيار الوشيك، وهو خطر مرشح للتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار. الأرقام الأوسع تكشف حجم المشكلة. أحدث تقييم للأمم المتحدة استناداً إلى صور الأقمار الصناعية حتى منتصف حزيران الماضي يشير إلى تضرر أكثر من 200,000 و1,000 مبنى ومنشأة، أي نحو 82% من مجمل المباني في قطاع غزة، بينها أكثر من 134,000 مصنفة كمدمرة بالكامل، ونحو 14,000 تعرضت لأضرار جسيمة. لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع المباني المتضررة مهددة بالسقوط فورا، فتحديد الخطر الإنشائي يحتاج إلى فحص هندسي ميداني، وهنا تكمن المشكلة. عمليات الفحص الميداني ما زالت محدودة مقارنة بحجم الدمار، فمن أصل أكثر من 178,000 وحدة سكنية جرى تفتيشها ميدانيا منذ بداية العام، تبين أن نحو 108,000 وحدة، أي 60%، إما تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن.
2: يعني بالفعل هي كارثة كما تحدثت. يعني المعطيات الجديدة هي انتشال 20 شهيدا حتى هذه اللحظة، وإنقاذ 20 آخرون، من بين الشهداء 8 من الأطفال الذين قضوا أسفل أنقاض هذا المبنى السكني المكون من 6 طبقات. هذه البناية التي كانت تضم عدد كبير من العائلات النازحة من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والتي لجأت إلى هذه البناية المقصوفة سابقا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي حاولوا اللجوء إليها بعيدا وهربا من معاناتهم داخل الخيام، خيام النزوح التي لا تقيم برد الشتاء ولا حر الصيف. اليوم يعني فوجئنا صباحا بانهيار هذا المبنى بشكل كامل على رؤوس ساكنين. حتى هذه اللحظة لا تزال الأعمال مستمرة، جهود الإنقاذ مستمرة في تلك المنطقة، لكن الإمكانيات صعبة ومعقدة للغاية.
0: إذن تقرير زميل أسيل فرحات حول انهيار المبنى في غزة المدينة، وما قاله الناطق بلسان بلدية غزة حسن مهنا للزميل نبيل سلامي. من غزة إلى ملف إقليمي، وبعد أن تحدثنا كثيرا عن مضيق هرمز بأبعاده وما زال، الآن دخل موضوع باب المندب. بفعل التحرك من قبل الحوثيين، وهذا أدى إلى سلسلة لقاءات وأيضا اتصالات، البعض يتحدث عن تواصل إسرائيلي سعودي أو لربما ابتزاز السعودية في مرحلة ما، وما بين باب المندب وهرمز، ونتحدث عن بوابتين رئيسيتين ولهما طبعا دور كبير في كل ما يرتبط بحركة التجارة والاقتصاد العالمي من نقل بضائع وكذلك النفط بمشتقاته. نستمع إلى التقرير التالي.
3: نظر إلى خريطة شبه الجزيرة العربية، ترى في طرفها الشرقي مضيق هرمز وفي طرفها الغربي باب المندب، وبينهما اليوم معادلة واحدة اسمها إيران. فمنذ اندلاع المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، وهي حرب دخلت الآن شهرها السابع، تحولت الممرات المائية إلى ساحة المعركة الحقيقية. حركة الملاحة عبر هرمز تباطأت بعد تهديدات إيرانية بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، وارتفعت توقعات أسعار النفط حتى إن سفنا باتت تعبر المضيق وأجهزة إرسالها مطفأة هربا من الرصد، كأننا في زمن تهريب بحري عالمي. لكن العبقرية الاستراتيجية الإيرانية إنجاز التعبير ظهرت في الطرف الآخر من الخريطة، فجماعة أنصار الله المعروفة باسم جماعة الحوثيين أنهت تقريباً سيطرتها على الساحل الغربي لليمن، سيطرت على مدينة المخا وتتحرك باتجاه جزر حنيش والمناطق القريبة من باب المندب. خبراء عسكريون يسمونها معادلة مضيق مقابل مضيق، ففقدان إيران السيطرة الكاملة على هرمز يدفعها لفرض وجودها في باب المندب عبر حلفائها. ولنفهم حجم الرهان بالأرقام، فعبر باب المندب وحده مرت تدفقات نفطية تعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي، ويؤثر على نحو 3 ملايين إلى 4 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط السعودي. أي إن من يمسك بالمضيقين معاً يضع يده على صنبور الطاقة العالمي من جهتيه. واللافت أن واشنطن نفسها تتردد، فتقارير تتحدث عن رفض ترامب توجيه ضربات مباشرة للحوثيين، مفضلاً تركيز قواته في مواجهة إيران وتأمين هرمز وتجنب فتح جبهة جديدة في اليمن. وللتلخيص، فإن إيران التي تلقت ضربات موجعة في الحرب ردت بسلاح لا تسقطه الصواريخ، الجغرافيا. فهل ينجح خنق الشرايين في جر العالم إلى طاولة تفاوض بشروط طهران؟ أم أن اللعب بشرايين الاقتصاد العالمي سيستدعي رداً يغير قواعد اللعبة كلها؟
2: أن المملكة العربية السعودية ليس في واردها إقامة أي نوع من التعاون مع من ذكرت بأسباب عدة. هذه مواقف مبدئية تخص المملكة العربية السعودية، والمملكة مرت بمواقف لعلها ربما كانت الفترة الأخيرة، خاصة عندما انطلقت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد الجانب الإيراني، وكان هناك تعويل على أن تشارك المملكة أو بعض الدول الخليجية تحديدا، ولكن الموقف السعودي كان رافضا لهذا الموضوع. ويعني حتى أن هناك من قال هذا عدوكم والذي يهددكم والذي ينشر الميليشيات وينشر المخدرات في المنطقة العربية فرصة أن يعني تجدون من يعاونكم عليه كما يقولون، ولكن كان هناك رفض سعودي قاطعا. بالعكس، المملكة انخرطت وبقوة في أن تجد حلا لهذا الموضوع.
0: إذن تقرير الزميلة ابتهال حسن عن المضيقين هرمز وباب المندب بأبعادهما، واستمعنا أيضا إلى المستشار السابق في الخارجية السعودية الدكتور سالم اليامي، وهل هذا سيؤدي إلى تقارب سعودي إسرائيلي أم التحرك أيضا ضد إيران؟ وأمام كل هذا المشهد، ماذا عن واقعنا الاقتصادي؟ وهذا الأسبوع نشر مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل خلال شهر آب أغسطس، وارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بتموز يوليو الماضي. حول هذه المعطيات بأبعادها المختلفة نستمع إلى ما قاله الزميل مجد كرم.
4: نشرت امبارح مؤشر أسعار المستهلك، يعني بداية أرقام التضخم لشهر 8 بالبلاد، عم نحكي عن تضخم 1.5%، رقم مريح، رقم مريح جدا، بعطي بنك إسرائيل مجال يكمل يخفض الفائدة اللي بدأ فيها من أشهر. عم نحكي عن نفس الرقم من شهر 7 وشهر 8 من سنة 2025، أيضا كمان المؤشر ارتفع بالمقارنة السنوية، عم نحكي على عدم، يعني ما في أي تغيير. يعني التضخم بشكل عام مبني على الأمور اللي بنستهلكها يوميا، تقريبا كل شيء مربوط في التضخم، من رواتب اللي مربوطة في التضخم للقروض العقارية اللي مربوطة أيضا في التضخم، مدخرات التقاعد، إيجارات البيوت والمصالح، مخصصات التأمين الوطني أيضا، وأهم شيء وأكبر شيء هو الفائدة. يعني التضخم هو العامل الأول اللي بيحدد قرار بنك إسرائيل. تضخم منخفض يعني بيكون في مجال لتخفيض الفائدة فيترجم لقروض أرخص لكل الناس، تضخم مرتفع فائدة أعلى كل شيء أغلى.
0: وإذا قلنا يعني كل شيء أغلى، إذا كل شيء أغلى مجد، يعني إذا أخذنا مثلا القائمة، إيش أكثر إيش ارتفع وإيش الأشياء اللي حافظت يعني بين قوسين على أسعارها تقريبا؟
4: طيب، يعني البند الأول بتخيل واضح عند الجميع، بند المواصلات اللي بيشمل أسعار الوقود والسفر للخارج ارتفع 2.7%. يعني جويته في البند الفرعي الوقود اللي قفز 7.2%، يعني السعر المراقب للبنزين قفز بشهر 8 ل 8.09 شيكل لللتر مقابل تقريبا 7.5 شيكل بشهر 7. يعني المؤشر هذا بعد ما بيشمل وما بيعكس اللي صار بشهر 9 ببداية

شهر 9 السعر ارتفع كمان، سعر البنزين ل 8.25 زي ما بنعرف، وبعدها الحكومة ردت بتخفيض الضريبة، فالسعر اليوم يقف عند 7.75 شيكل. يعني السبب الرئيسي هو البنزين، والسبب الثاني الإشي اللي برتفع بنسب كبيرة في شهر 7 وشهر 8 السفر، وهون الحصة الأكبر، القفز الأكبر، يعني بند مصاريف السفر للخارج والطيران الداخلي قفز 9% بشهر 8.

0.7%. والزميل ماجد كرام وضح بعض التفاصيل، السفر وكذلك الوقود والنفط بمشتقاته، وهذا يندرج في إطار ما نتابعه يوميا، وقد يعود هذا إلى التقرير السابق حول ما حصل في باب المندب ومضيق هرمز وكل هذه الملفات تباعا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر زميلي هبة ويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زميل أسيل كبهة في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: معدلك في البقروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل فتى في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس داخل مجمع فيليج التجاري في مدينة الخضيرة، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة جراء تعرضه لإطلاق نار. وبحسب التحقيقات الأولية اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان من الوسط اليهودي وسائق الشاحنة من الوسط العربي، كان في المكان لتفريغ حمولته قبل أن يقوم السائق بدهس أحد الشبان، فيما أطلق آخرون النار باتجاهه. وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ليلة الماضية، وتم إقرار وفاته صباح اليوم. وأعلنت الشرطة عن توقيف السائق وأحد المشتبه بهم بإطلاق النار، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن الخلفية في هذه المرحلة جنائية وليست قومية. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة شاب في 34 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح بالغة وحالته غير مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباكي في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 31 من عمره من مدينة طمرة، تمهيدا لتقديم اليوم لأحد اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا على خلفية ما وصفته بمخالفات أمنية. وتدعي الأجهزة الأمنية أن التحقيق أظهر توصله مع جهات تابعة لكتائب القسام بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية، إضافة إلى تواصله مع جهات استخباراتية إيرانية دون أن يتمكن بحسب البيان من تنفيذ مهام لصالحها قبل اعتقاله. أعلنت الشرطة عن تمديد احتجاز صحفية فلسطينية في الثلاثينيات من عمرها من سكان بلدة بيتين لمدة 7 أيام للاشتباه في ارتكاب مخالفات أمنية والتحريض على دعم إيران. وبحسب الشرطة تعمل الصحفية مراسلة لقناة مرتبطة بإيران، وقررت المحكمة بناء على طلب الشرطة تمديد احتجازها لمدة 7 أيام حتى 23 من الشهر الجاري. وقالت الشرطة أن التحقيق مستمر بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، وأن المحققين يعملون على فحص طبيعة صلاتها بإيران والشبهات المنسوبة إليها. من المقرر أن تشهد مدينة أم الفحم غدا السبت وقفة احتجاجية على دوار المدينة الرئيسية عند الساعة 5 مساء احتجاجا على مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص الشرطة أمس الخميس. وكانت بلدية أم الفحم ولجنة الشعبية قد عقدتا جلسة طارئة الليلة الماضية في أعقاب

0: مقتل محميد، وقررت تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع عائلته والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة إلى جانب مواصلة المسار القانوني في القضية. وفي سياق متصل، أحيل الشرطي الذي أطلق النار على محميد إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وأبعد عن مراكز الشرطة لمدة 2 أسبوع، كما منع من دخول أم الفحم لمدة 30 يوما، وذلك بعد التحقيق معه بشبهة التسبب بالوفاة. أنهت شرطة القدس استعداداتها الأمنية والمرورية ليوم الغفران، معلنة تعزيز قواتها وانتشارها في أنحاء المدينة مع التركيز على الأماكن المقدسة ومناطق الاحتكاك ومحاور حركة المصلين. وأعلنت الشرطة عن إغلاقات وتغييرات في حركة المرور في البلدة القديمة ومركز المدينة وشمال القدس وجنوبها، تشمل عددا من الشوارع والمفترقات الرئيسية. في المقابل، دعت قوى وطنية وشبابية ومقدسية للتوجه إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه في ظل تحذيرات من اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد خلال فترة الأعياد اليهودية وتجديد القيود على وصول المصلين الفلسطينيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وأشارت لأن البلاد على موعد مع موجة أمطار قصيرة وصفتها بالمطر الأول المصغر. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح الخير للثقافة، صباح الفن، صباح الناس اللي بعدها بتآمن إنه الحياة مش بس شغل وهموم وأخبار، الحياة كمان مسرح، موسيقى، دبكي، تراث، ولقاء بيجمع الناس على الفرح والمحبة. امبارح كنت تعريف حفل في قرية الكماني وطلعت من هناك وأنا حامل معي شعور جميل جدا. يا جماعة، شو هالناس الحلوة، شو هالمحبة، شو هالتعطش للفعاليات والمهرجانات الثقافية. شفت أطفال، شباب، كبار، شفت عائلات جاي تفرح، تتفرج، تزقف، تشجع. شفت كيف مهرجان واحد قادر يغير أجواء قرية كاملة لساعات، يخلق مساحة للناس تلتقي فيها بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. هون بدي أفتح طبعا موضوع مهم جدا، إنه ليش أحيانا منشتكي إنه ما في فعاليات ثقافية بلداتنا، ولما تكون الفعاليات موجودة ما منروح. السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية والجمعيات أحيانا بتخصص ميزانيات كبيرة، بتجيب فنانين، فرق، بتقيم مهرجانات، لكن نجاح أي مهرجان مش بس بعدد الفنانين اللي على المسرح، نجاحه كمان بالناس اللي قدام المسرح. الثقافة بدها جمهور. لما تأخذ ابنك أو بنتك على مهرجان فولكلور، على مسرحية، على أمس موسيقية أو فعالية تراثية، أنت مش بس طالع تتمشى ساعتين، أنت عم تعرف ابنك على تراثه، عم تعطي الفنان المحلي سببا أنه يكمل، وعم بتقول لكل مؤسسة تستثمر بالثقافة كمله، إحنا موجودين وإحنا بدنا هاي الفعاليات. امبارح كان هناك جمهور جميل جدا، حسيت أنه في ناس فعلا متعطش للثقافة والفرح والمهرجانات، وإذا أعطيتها فعالية محترمة بتحتضنها من قلبها. من هون رسالتي لكل أهلنا في بلداتنا العربية، شجعوا المهرجانات الثقافية، احضروا، خذوا أولادكم، صفقوا للمواهب المحلية، ادعموا كل مساحة بتزرع الفن والثقافة والفرح، لأنه البلد اللي مسارحها مليانة بأهلها هي بلد فيها حياة. والثقافة مش كماليات، الثقافة جزء من هويتنا وذاكرتنا وطريقتنا في بناء جيل بيعرف مين هو ومن وين جاي. صباح الثقافة، صباح الفن، صباح جميل لأهلنا اللي امبارح ذكروني قد جمهورنا لما بيحضر ويشارك بيقدر يعمل مهرجان أجمل من كل الديكورات والأضواء. صباح الخير يا بلدي. إذاعة الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها ما خطر.

صباح الخير لكم أينما كنتم من استوديو رقم واحد هذا الصباح من مدينة الناصرة. نبث لكم موجات الشمس 101 FM 98.1 FM. يسعد الصباح من رب العالمين.

كل الحب والتحيات القلبية إلى زميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل. لك من أطيب لمنيات جاكي صباح الخير للزميلة أسيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرت أخبار تاسعة من هذا الصباح. يشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. يسعد صباحك بديع. تحية من الأعماق إلى الزميل إيهاب عويس الآن يرافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. وتحية من الأعماق مني أنا دوري الزرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم هذا الصباح. يا دنيا نسينا الكلمات. مارلين نعمان ومروان خوري.

من هالأغنية تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. هذا الصباح من استوديو رقم واحد، صباح الخير يا بلدي.

نقع في كمين الحنين لأنه جمل لنا الخسارات. ويقول لوركا إحصائيات الحرب مخطئة تماما، فكل رصاصة تقتل اثنين. كن أنت سيد مزاجك، لا تدع أحدا ينتزع منك شغفك لشيء، رافق من تحب حتى لو كان كتابا أو كوب قهوة. هذا ما قاله نيتشي. أحيانا أحتاج أن أخسرك كي أكسب أدبي، أن تغادر قليلا مفكرتي كي تقيم في كتبي، أن أتخلى عن وسامتك الخرافية تلك من أجل خرافة أكتبها عنك.

تلزمك خسارات كبيرة لتدرك قيمة ما بقي في حوزتك لتهون عليك الفجائع الصغيرة، وعندها تدرك أن سعادة إتقان فن الاختزال أن تقوم بفرز ما بإمكانك أن تتخلص منه وما يلزمك لما بقي في الحياة من سفر. وقتها تكتشف أن معظم الأشياء ليست ضرورية بل هي حمل كبير يثقلك. كل الصباحات الحلوة لكم دائما من صباح الخير يا بلدي. وألك فوري شو مشتاق لك.

0: من هالأغنية الحلوة لازم نروح شوي ونطلع من الأجواء. وذاكرين مدرسة المشاغبين وأجواءها؟ رجعت المدارس ورجعت المشاغبات. نسمع.
1: صبر صبر يا رب.
2: انت قد ما بتعدلوش الكرسي ليه؟ ما بتعدلوش الكرسي.

0: الممثل ايه يا واد؟
1: بهجت؟
0: نعم.
1: ومعاف؟
0: نعم يا اختي.
1: لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقع.
0: طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول

0: بقت مدارس يا جدعان؟ فين مدارس زمان؟ الله، وفين رجال رفع الطهطاوي؟ فين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام، الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعة مين زكي جمعة ده؟
1: تفضل قوم وقف
0: يا جدعان، حد يقول لها حاجة؟ وانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوك يا اخوانا.
1: برضو هتقوم تقف يا بهجت يا أباصيري لو سمحت.
0: لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده يعني. أرجوك يا بهجت لو سمحت.
1: مادام كده مش عاجبك يبقى قوم وقف.
0: هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعة؟
1: قمار.
2: طب اتفضل
1: اتفضل.
0: نعم نعم يا فندم.
1: من فضلك يا بهجت، عايزة أديك سؤال في المنطق.
0: معيش حاجة أخد فيها. معيش. بكرة الصبح، بكرة الصبح أجيب معايا سلطانية أخد اللي أنت عايزها. عايزة تلفيلي في ورقة، لفيلي في ورقة. بس لو الدلدة أنا ماليش دعوة بقى. أنا بصراحة.
1: من فضلك يا بهجت، عايزة أسألك سؤال في المنطق.
0: تسأليني أنا؟
1: أيوة.
0: شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة، وحرام تسأليني أنا العبد الفقير ولا الله.
1: وبعدين وبعدين
0: هو يوم مش فايت. أنا
1: هتتسأل السؤال وحتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
0: كلنا هنسأل يوم القيامة، كلنا.
1: ما هو
0: أيوة.
1: المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال التاني.
0: حاضر. طبعا طبعا. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس هو على طول يعني. اخوكو مزنوق وكلنا حنزين الزنقة المنيلة بنيلة دي، اشمعنى دلوقتي طناشة؟
3: الشعر هبيطير على

أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست نساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إليك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، يا من حميتك بالصبر من قطرات المطر، أحبك جدا، وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني. أي امرأة تمسك القلب من يديها، سألتك بالله لا تتركيني، لا تتركيني. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت من الحب قتيلا، وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت من الحب قتيلا.

0: من هالقول الحلوة احنا مكملين، ولكن قبل ما نكمل رح نروح لفاصل إعلاني. من بعد الفاصل توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، خليكم معنا.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور، بتشرفونا
4: يا باترون.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. مواليد برج الحمل، أسبوع مليء بالحركة والقرارات، فرصة مهنية قد تظهر فجأة، وعاطفيا حاول ألا تجعل العصبية تفسد لحظة جميلة. مواليد برج الثور، الأمور المالية تحتاج بعض التنظيم، لكن خبرا مريحا قد يغير مزاجك في الحب، شخص ينتظر منك مبادرة. مواليد برج الجوزاء، أسبوع اجتماعي بامتياز، اتصالات ولقاءات وأخبار جديدة، انتبه من التسرع في الكلام، فكلمة صغيرة قد تفهم بطريقة خاطئة. مواليد برج السرطان، تركيزك هذا الأسبوع على البيت والعائلة، وقد تنتهي مشكلة كانت تشغلك، وعاطفيا تحتاج إلى التعبير بدل الانتظار أن يفهمك الآخر وحده. مواليد برج الأسد، حضورك قوي والأنظار عليك، فرصة لإثبات نفسك في العمل وفي الحب، هناك مفاجأة أو لقاء يعيد الحماس إلى قلبك. مواليد برج العذراء، أسبوع مناسب لترتيب أوراقك واتخاذ قرار مؤجل، ماليا كن حذرا من المصاريف غير الضرورية، وعاطفيا لا تحلل كل كلمة أكثر من اللازم. مواليد برج الميزان، انفراجة بعد فترة من التردد، لديك فرصة للمصالحة أو بداية جديدة، لكن المطلوب منك أن تكون واضحا فيما تريد. مواليد برج العقرب، حدثك قوي هذا الأسبوع، وقد تكتشف حقيقة كانت غائبة عنك، مهنيا لا تكتشف كل الخطط، وعاطفيا الغيرة الزائدة قد تسبب التوتر. مواليد برج القوس، أسبوع فيه حركة وسفر أو تغيير في الروتين، فرصة جميلة قد تأتي من شخص تعرفه، وفي الحب الأجواء تميل إلى المرح والتجدد. صباح الخير لمواليد برج الجدي، تعبك السابق يبدأ بإعطاء النتيجة، وقد تحصل على تقدير أو خبر مهني جيد، لكن لا تجعل العمل يأخذ كل وقتك على حساب العائلة. نكمل مع مواليد برج الدلو، أفكار جديدة وجرأة على التغيير، شخص قد يعرض عليك تعاونا أو مشروعا، وعاطفيا هناك كلام يجب أن يقال بصراحة. مواليد برج الحوت، أسبوع عاطفي وحساس لكن يحمل راحة بعد حيرة، ماليا تجنب القرارات السريعة، ونهاية الأسبوع يبدو أنها أكثر هدوءا ودفءا. تحية لكل مواليد الأبراج، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس. عمرو دياب، الألوان.

قبل أن نشرف على نهاية الساعة الأولى من هذا اللقاء، خلونا أقول لكم شغلة من القلب. إحنا دائماً بنحكي إنه بدنا تغيير، بدنا واقع أفضل، بدنا يكون إلنا تأثير، بس المشاركة بالحياة العامة ما بتكون بس بالكلام، بتكون كمان بالحضور وبالتعبير عن الموقف. الانتخابات هي واحدة من المحطات اللي كل إنسان فيها بيقرر بنفسه كيف يعبر عن رأيه. الاختيار إلك والقناعة إلك والقرار إلك، المهم إنك تعرف قيمة صوتك وتمارس الحق بالطريقة اللي بتشوفها مناسب. هيك منكون وصلنا لفترة اللي فيها كلمتين وعلى الماشي، صوتك صوتك إلك وقرارك إلك. إذا إلك حق بالتصويت شارك وعبر عن الموقف والاختيار، لأنه هذا مهم جدا بهاي الفترة الصعبة لكل شخص في مجتمعنا، إنه يطلع ويعبر عن نفسه بأقل شغل عطت له إياها في الديمقراطية هو حق التصويت. اطلع صوتك.

بيوتيفول. إذن أيضا نقرأ من خلال صفحتنا في الانستغرام: الشمس ملثمون يحطمون مركبة معلم من أم الفحم عند خروجه من مدرسة حورة بالنقب قبل أن يلوذ بالفرار. الحادثة تأتي بعد أيام من إطلاق النار على معلم داخل إحدى مدارس حورة وسط مخاوف متزايدة من تكرار الاعتداءات على المعلمين. فيا جماعة الخير، الظاهر أن وضع المعلم بهاي الأيام بطل هوين، وبهمنا جدا كمان نسمع أراءكم في الموضوع. على كل أحوال مثل هيك أمور الفعل الواحد لازم يبلش يأخذ الأمور بجدية أكبر رغم كل الظروف. المعلم كتير حكت عنه الشعراء أنه إذا يعني المعلم إن عمل شيئا فيجب أن ينير الطريق لضرب الأجيال، فالأجيال التي تتعلم من المعلمين هم كثر، فكيف يعني يتجرأ شخص على أن يقوم بضرب معلم أو إهانته؟ أو هذا موضوع اللي بيخلينا نسأل سؤال 100 مرة، إنه شو وضع المعلمين في المدارس؟

فالخبر اللي قدامنا مش خبر عابر. الاعتداء على معلم اثناء خروجه من المدرسه وبعد ايام فقط من حادثه اطلاق نار على معلم اخر لازم يخلينا نسال الى اين وصلنا. المعلم المفروض يدخل المدرسة وهو مشغول بكيف يعلم، كيف يربي، كيف يحتوي طلابه، مش هو يفكر هل أنا بأمان لما أطلع من باب المدرسة. الأخطر من الاعتداء نفسه هو أن تتحول مثل هذه الأخبار مع كثرتها إلى شيء عادي بالنسبة لنا. العنف ضد المعلمين لا يمس شخصا واحدا فقط، هو يضرب مكانة المدرسة وهيبة العملية التربوية والشعور بالأمان عند الطاقم والطلاب والأهالي. اليوم المطلوب مش بس استنكار بعد كل حادثة، المطلوب حماية حقيقية، متابعة جدية وموقف واضح من المجتمع كله. المعلم مش هدف، المدرسة لازم تظل مساحة أمنة. وطبعا هذا الموضوع يعني طرحناه كثيرا في هذا الباب. بكل أحوال لكم منا دائما أطيب أمنيات، ونتمنى إن شاء الله الأمور كلها تتغير. نانسي عجرم في أغنية الدنيا حلوة، نهديكوا إياها، نتمنى لكم كل الحب والسعادة يا رب.

شكرا لزميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا مديا كرام أشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصلنا عن أخبار العاشرة، موعد الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، رجعين بعد الأخبار مباشرة مع ساعة أخرى. خلي

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
2: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع

0: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: عالشمس دائما.
3: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علمي علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علمي علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علمي علمك.
3: هي كل شيء علمي علمك، علمي علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية، معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علمي علمك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل فتى في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس داخل مجمع فيليج التجاري في مدينة الخضيرة، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة جراء تعرضه لإطلاق النار. وبحسب التحقيقات الأولية، اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان من الوسط اليهودي وسائق الشاحنة من الوسط العربي، كان في المكان لتفريغ حمولته قبل أن يقوم السائق بدهس أحد الشبان، فيما أطلق آخرون النار باتجاهه، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ليلة الماضية، وتم إقرار وفاته صباح اليوم. وأعلنت الشرطة عن توقيف السائق وأحد المشتبه بهم بإطلاق النار، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن الخلفية في هذه المرحلة جنائية وليست قومية. ألقت وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة القبض على ضابط الشرطة ووالده للاشتباه في تورطهما بطعن مواطن في مدينة حيفا الليلة الماضية على خلفية خلاف بين جيران وفقا للاشتباه. وخضع الاثنان للتحقيق، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب تمديد احتجازهما. أعلنت الشرطة عن تنفيذ حملة في مدينة جلجولي في أعقاب إطلاق صاروخ عسكري مضاد للطائرات، قالت إنه مسروق من الجيش باتجاه مجمع سكني في كفر قاسم دون وقوع إصابات. وبحسب الشرطة، ألقي القبض على قاصر للاشتباه بتورطه في إطلاق الصاروخ، فيما أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنه بشروط مقيدة. وخلال عمليات التفتيش، قالت الشرطة إنها ضبطت مسدسين وذخيرة، إضافة إلى 14 كاميرا مراقبة، ونقلت المضبوطات لمواصلة التحقيق. وأكدت الشرطة أن خلفية الحادث الجنائية وأن التحقيق لا يزال مستمرا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 31 من عمره من مدينة طمرة، تمهيدا لتقديم اليوم لأحد اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا على خلفية مواصفته بمخالفات أمنية. وتدعي الأجهزة الأمنية أن التحقيق أظهر تواصله مع جهات تابعة لكتائب القسام بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية، إضافة إلى تواصله مع جهات استخباراتية إيرانية دون أن يتمكن بحسب البيان من تنفيذ مهام لصالحها قبل اعتقاله. أعلنت الشرطة عن تمديد احتجاز صحفية فلسطينية في الثلاثينيات من عمرها من سكان بلدة بيتين لمدة 7 أيام للاشتباه في ارتكاب مخالفات أمنية والتحريض على دعم إيران. وبحسب الشرطة، تعمل الصحفية مراسلة لقناة مرتبطة بإيران، وقررت المحكمة بناء على طلب الشرطة تمديد احتجازها لمدة 7 أيام حتى 23 من الشهر الجاري. وقالت الشرطة أن التحقيق مستمر بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، وأن المحققين يعملون على فحص طبيعة صلاتها بإيران والشبهات المنسوبة إليها. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة شاب في 34 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو يعاني من جروح بالغة وحالته غير مستقرة. بدورها

0: أشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وأشارت إلى أن البلاد على موعد مع موجة أمطار قصيرة وصفتها بالمطر الأول المصغر. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا. اليوم بدنا نوزع عليكم مصارب هاي الساعة، ثلاث جوائز، كل جائزة عبارة عن 200 شيكل نقدا. من وين هذا كله؟ مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح وركزوا. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سيمتريلا 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيرها غيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتيوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر خدسوت مفرات سبير المكسور ومدعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مدرسة هاموفيل، مدرسة كل الرخص. وتنسوش اليوم ثلاث جوائز بقيمة 200 شيكل نقدي لكل شخص بيربح. اليوم بدي ربح ثلاث أشخاص يوزع مصاري وطعميني.

إذن 0-64-10-101 لعبة التحدي بينه وبينكم، اختار رقم من 1 لـ20 واربح معي 200 شيكل عدا ونقدا من مدرسة هاموفيل. تحية لحسين الغالي ولكل الشباب اللي هناك. أحلى ماريو.

إذن نذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتورون أو تراكتور بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس ب 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوتسوتا مفرتس، بير المكسور ومدعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. اليوم بدي ربحكم ثلاث قصائم. شو ثلاث قصائم؟ ثلاث ورق زرق، كل واحد بأخذ ورقة زرقة عبارة عن 200 شيكل. تقدر تأخذن ميتينات يعني حمراء، تقدر تأخذن أربع خمسينات، كيف بدك أنت قسمن كيف بدك، المهم بدك تأخذ 200 شيكل. 0460101 اتصلوا، اختار رقم من 1 ل 20 والعب التحدي بينه وبينك وخليك مبسوط، أهم شيء خليك مبسوط.

سوافيمنتي. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. 0-64-10-101 إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. اختار رقم من 1 لـ20 واربح 200 شيكل، مش وحدي، 3 200 اليوم توزع عليكم 3 200 شكلين، كل 200 بتكون من نصيب حدا فيكم. الكل رايحين على مدرسة هاموفيل غاد ونسجل أسامي.

سوافيمينتي. إذن نحن معكم أعزائي دائما وأبدا، ونذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز.

رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر قدسوتها مفرات سبير المكسور ومودعين القدس. اتصلوا الآن على نجم 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص.

الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. الأغاني خاصة ومميزة، وروبي في أحلى أغنياتها. الليلة حلوة، الليلة حلوة، الليلة حلوة.

0: ليلى حلوة. صباح الخير لمين؟ ألو.
1: يلا يحكي.
0: مرحبا. مرحبا.
1: مرحبا دوريل.
0: يا هلا مين معاي؟
1: بيحكي معك أشرف من شفا عمر.
0: أشرف كيفك حبيبي أشرف؟ شو أخبارك؟
1: حبيبي
0: الله يخليك يا أشرف.
1: بيحكي معك ابني بيحبك كثير.
0: الله يسعد هالروح. شو اسمه؟ هات نسمع شو اسمه. يلا.
1: يلا محمد تعال.
0: محمد كيفك يا محمد؟ شو أخبارك؟ منيح يا محمد؟ بتحبني كتير ولا شوي؟ وإحنا بنحبك ويسعد روحك يا أشرف والله يخلينا إياكو خليكو سمعينا على طول. ها
1: مدرسة
0: موبيل. ها بس تكبر بدك تصير سواء شحن ولا سواء سنتريلا؟ من شو بدك تصير؟
2: سنتريلا
0: مرة واحدة. شوي شوي علينا. خلص مدرسة التموبيل وحسين أكيد راح إن شاء الله يعلموك أحلى رخصة. أوكي
1: شكرا شكرا دوريت. شكرا.
0: باي روحي باي. مرحبا لمين؟
3: الله صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: كيف الحال؟
0: شو الأخبار؟ كيف الحال؟
3: مدرسة موبيل أول إشي وبعدين صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر. مين معي؟
3: شو الأخبار؟ معك سهى.
0: سهى كيفك يا سهى؟ شو أخباري؟
3: والله زي الدينار. نار
0: زي الدينار. معك رخصة سيارة شحن سنتريلا باص؟ إيش معك؟
3: لا لا لا هالكد لا ما وصلناش. شوي شوي.
0: شوفي حلو بهاي المدرسة مدرسة كل الرخص. أي رخصة بتحلم فيها غير الطيارة موجودة غد. أو طيارة ودبابة. لا
3: والله بدي أتعلم على مطور الصراحة.
0: مرة واحدة ليش؟
3: منديل وظله يرفرف المنديل.
0: خلاص برايك يعني؟
3: طيب دولعها
0: بدك. عمالك بس مش تنجني على المطور وتصيري تطلع على العجل وحده.
3: والله ما بصير اطلع احدا بصير امشي شمال ويمين.
0: والله حقك معاكي والله.
3: معليش
0: احترام لك يا سوا اختار رقم من 21 بلكي ربحتي 200 شيكل زرقاء. مش عطلات ال 200. رقم 8.
3: رقم 8.
0: اسمعي بدون تردد بدك تذكري اربع عمالك بدك تذكري اربع دول عربيه بتبدا بال
3: ايش اضربهن؟
0: لا مش تضربيهن.
3: قلنا معي طياره.
0: اربع دول عربيه بتبدا بالال. قال التعريف خلال 7 ثواني.
3: لبنان.
0: قال التعريف. لبنان بتبلش باللام. قال التعريف مع قال يعني مثلا الصومال. قال فهمت علي كيف؟ كيف انا معك؟
3: جايب لي هذا المحلات يا عمي اعطينا شيء خفيف. الله يخليك.
0: ولا قوه. طب ايش بدك؟ يلا قولي لي ايش بدك انت. قولي لي يلا
3: اعطيني شيء هيك عمي خفيف. انا ما بدي هيك بحب اشارك بس ما بدي.
0: بتحبي؟ طيب يلا ايش بدك؟ انا وياك بنتساعد. اربع دول بتبلش بالال. السعوديه بينفع؟
3: السعوديه لا السعوديه بتجيش.
0: كيف قال بقل التعريف. قال التعريف سهى. السعودية. الصومال. المغرب. العراق. لا الوضع يعني الوضع لا الوضع بالعربي عندك قندهار العادي.
3: أنا كل من العربي ده بالعربي العبراني. يلا
0: طيب سهى يلا يعطيك العافية. خلص فوتك على القرعة بلكي ربحت معي اليوم. كل تحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وعلى أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ماذا نقول بعد؟ إن شاء الله رب الله هدي البال. 0-64-10-100

0: إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل. تحية لحسين هناك وكل الشباب. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح وركزوا. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل يا جماعة. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سنتريلا 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل. وغيره وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفرعها شفا عامر خدسوتا مفرات، بير المكسور، مدعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص. 046-1001. اليوم عنا 3 جوائز 200 شيكل نقدا لكل مستمع راح يربح معنا اليوم. خلينا نتحدى بعض من 1 لـ20. صباح الخير لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معك سليم الياسين.
0: سليم كيفك يا سليم؟ شو أخبارك؟
1: اشتاق لك والله دريد.
0: حبيبي يا سليم. وسليم بدك تختار رقم من 1 لـ20.
1: 1 لـ20. مع إني بحب 7 عشان رونالدو يعني، بس 14.
0: بس 14. ولغة سريعة. ركز كيف أنت ولا الغاز؟
1: والله
0: ما
1: عارف، يمكن
0: جيبني كوربة
1: بالآخر.
0: ما عارف. قل لي أنت، ما قلناش الرعاية تحت مين يا أخوي؟ مدرسة هاموفيل مش تنسى.
1: أيوة.
0: مش في عمر. كل الرخص اللي بتخطر على بالك.
1: أنا معاي تاكسي.
0: معك تاكسي كمان؟ طيب شو في عندك؟ تحلم كمان رخصة ولا خلص بكاش رخص كمان ولا شو؟
1: أنا بحلم بالطيران. بس
0: طيران؟ لا ولعت. لا أنت عم تطلب كثير أنت هيك. لا هيك صار لي.
1: مروحة واحدة مش مروحتين.
0: روح على طيارة بالضبط. روح طيارة مع عجل واحد. أنا عارف عنك يا زلمة، بنقول لك إشي بيمشي على الأرض. إذا تبدأ تحلم لي بالطيارة إسا كمان شو بتقولي سفيني؟ خلينا على الخفيف عم سليم.
1: الواحد ليش اطمح دريد؟
0: مش غلط اطمح. المهم رقم ايش قلت لي؟
1: 14.
0: رقم 14. لغة سريع. اشي كل ما بتاخذ منه بيكبر. ايش هو؟
1: تاخذ منه
0: بيكبر. سبحان الله. تاخذ منه
1: بيكبر. حفرة.
0: الحفرة. نعم هي الحفرة. دخلت على قرعة ال 200 شيكل، بلكي اخذت زرق ولا 4 خضر ولا 2 حمر، مش مهم، المهم تاخذهم. اوكي؟
1: اوكي.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: غسان
0: أبو الهيجة من طرعان. شو أخبارك يا غسان؟
2: الحمد لله، يعطيك العافية ربنا.
0: حبيب قلبي، حبيب قلبي. شو يا غالي يا مغلغل؟
2: الحمد لله، مشتاقين لك، بلا نحبك، بلا شو نسوي.
0: احنا بنحبك وبنحب كل أهل طرعان الغوالي. الله يسعد قلبك.
2: أشكرك أستاذ زريد رقم 13.
0: نعم، بس قبل هيك مدرسة هاموفيل معك كل الرخص بالمدرسة ولا كيف؟
2: لا رخصة لا.
0: ما فيش معك رخص ولا شو الوضع؟ قول لي كيف.
2: في مع مرتي مع بنتي رخصه.
0: طيب بدنا نروح على مدرسه هاموفيل اذا بدنا نتقدم بالرخص. نعم. كمان وكمان بينفع؟
2: نعم بس بينفع.
0: يلا انو رقم تختار؟
2: 13.
0: رقم 13. اوكي، كلمه على كلمه. ايش يعني؟ انا بقول بحر، لازم المستمع يقول كلمه تبدا باخر حرف راء. يعني بتقول لي مثلا رمان، بنكمل نلعب 5 جولات. اوكي.
2: نعم
0: اتفقنا.
2: اتفقنا.
0: يلا رمان.
2: كلمة آخر.
0: بدك نون، تبلش بكلمة بالنون. يلا تفضل بسرعة بس. رمان ولعت. يلا أي كلمة بالنون بتبلش. ولو عن جد
2: بالنو.
0: شو علقت مبين؟ ولو كلمة بالنون.
2: كلمة بأي كلمة بالنون.
0: يا زلمي نار. نور. نوارة. اللي بدك إياه قول يا الله. يلا رمان. نار. الراء. رمحين. عنون. ولعت.
2: استكيل متبلش بحرف الراء.
0: لا يا زلمي، رمحين عنون بالنون. ان
2: قلت نار منا.
0: نار. طيب يلا نار. نكمل. رشاد الدال. يلا كمل رشاد. اد. لا الوضع عندك صعب كثير يا زلمي. ايش بحرف الاد بلش؟ اخسرت اخوي. مرحبا لمين؟
3: هلو. مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
3: اخبار مع تحرير زعبي.
0: تحرير، شو اخبارك يا تحرير؟
3: الله.
0: معك رخصه سياره؟ سياره
3: معي امبولانس.
0: امبولانس؟ شو تحرير هاي؟ فايتي عالجامد بالرخص. وين من يوم طالع؟ وين بدنا نتعلم؟ باني مدرسه؟
3: هاموفيل.
0: بس هاموفيل فيش فعامر غاد، لانه هناك اجواء بتجنن. بينفع ولا بينفعش؟
3: بينفع.
0: وان شاء الله يكون حظك حلو وتتعلم في مدرسه هاموفيل. كل الرخص غاد. اختار رقم من 1 لـ20.
3: 10
0: رقم ايش؟
3: 10 جوز
0: هيك بده جوزك لما جوزك هيك بده ممنوع واحد يحكي ولا كلمه، ممنوع استعمال حرف الالف، اوكي؟ يعني احكي جملة من خمس كلمات بدون استخدام حرف الألف إذا سمحتي. معاكي ثلاث ثواني بلشي، واحد اثنين ثلاثة، بلشي بجملة استخدمي فيها خمس كلمات بدون ما تستخدمي حرف الألف بسرعة.
3: جمال بده ياكل بيتزا.
0: جمال ألف وبيتزا ألف، إيش فيه؟ إيش فيه؟ كان بينفع تقولي منير مثلا بدل جمال، لازم جمال يعني. يلا يعطيك العافية تحرير. صباح لمين؟ ألو.
4: الخير.
0: صباح الفل.
4: الأخبار دريد.
0: شو أخبارك يا غالي؟ مين معي؟
4: منصور مصيري.
0: منصور كيفك يا منصور؟ كيف أمورك؟
4: الله سلامتك يا دريد.
0: حبيب قلبي يا منصور، الحمد لله دايما خير.
4: إدي رقم واحد والله واحد.
0: والله واحد، بس البرنامج تحت رعاية مدرسة
4: أموفيل
0: عند الأخونا حسين غاد، إشي بجنن فاخر من الآخر، تقدر تتعلم أي إشي على أي رخصة وبأسعار مش موجودة بالسوق، أوكي؟
4: بس في مسعيد.
0: يلا حاضر؟
4: حاضر.
0: تحدي الخمس ثواني، بدك تذكر ثلاث أشياء لونها أحمر خلال خمس ثواني. واحد، اثنين، ثلاثة.
4: بندورة.
0: بندورة.
4: بطيخ.
0: بطيخة لونها أخضر، معلش إذا بتفتحها بسرحم. إيه. آه لا أوعك، يلا بندورة جرانك. كمل. إيش؟
4: جرانك.
0: شو جرانك؟ آه جرانك يعني الخوخ. آه كمل اثنين.
4: أوه البندورة كلنا خيار. أنا بتذكر يا دوريد.
0: حلوة يا خيار. خيار لونه أحمر، تخيل تروح على على سوق خيار لونه أحمر. بندورة، جرانك، شو كمان؟ قلب حب يا زلمي، قلب حب.
4: الكلب، الكلب حب.
0: باي خي يا منصور، باي. مرحبا لمين؟
5: ألو.
0: بلال كيفك؟
5: إيه
0: أنت منيح؟
5: آه
0: أنا بحبك يا بلال.
5: أنا
0: يسعد لي قلبك يا روحي.

0: بتصل.
1: كل تحيات لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟ ألو، فيش حد هون؟
2: كيف؟
1: إيه هلا،
2: كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟
2: يا هلا فيك يا مغلغل.
1: يا مغلغل مين معاي؟
2: هادي من كسرة.
1: هادي شو أخبارك يا هادي؟
2: الحمد لله ألف نعمة.
1: بدنا نتعلم سواقة، وين بدنا نتعلم سواقة؟
2: بس في مدرسة موفيل.
1: أه موفيل، هناك عند أخونا حسين.
2: معلوم.
1: الأجواء بتجنن، اختار رقم من 21. في عنا 300 إشكالين بدنا نوزعهم عليك اليوم، بلكي أنت تطلع لك واحدة زرقاء كمان مش عاطلة.
2: الله رار. رقم الحظ عندي 9.
1: رقم 9 هات شوف. طيب بدنا المختلف. هوين يا أنا بعطيك 4 كلمات وتقولي شو المختلف بيناتن. بينفع؟
2: بينفع.
1: أسد، نمر، ذئب، حصان. شو؟
2: أسد أخرى مرة. أسد، ذئب.
1: أسد، نمر، ذئب، حصان. ليش؟ ليه؟
2: ثلاث أحرف أربع أحرف
1: ممكن، بس لا أنا رحت عشي تاني. الحصان مزبوط.
2: أو مفترس
1: يا عيني عليك، هذوك مفترسون والحصان. أيوة. يا ناري عليه، بحب الحشيش. يعطيك العافية يا غالي يا مغلغل.
2: أهلا فيك يا مغلغل.

0: suavemente. صباح الخير لمين؟ ألو كاملين. نذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سنتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيرها وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفوريها شفا عامر خدسوتا مفرط بير المكسور ومودعين القدس. اتصل الآن على نجم 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص. طبعا مهم جدا تعرفوا انه اليوم رح نوزع عليكم اتنات شكالين، ثلاث جوائز، كل جائزة عبارة عن 200 شيكل نقدي، تاخذها واحد محظوظ او محظوظة. صباح الخير لمين؟ الو الو
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: بحكي سعيد من مجلس روم.
0: سعيد، شو اخبارك يا سعيد
1: حبيبي؟ كيف تحتك؟
0: كيف مجد كروم؟ إن شاء الله خير.
1: مشتاقين كل صبابة
0: حبيبي سعيد. سعيد، البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل. هاموفيل،
1: مدرسة هاموفيل. نعم، بس هاموفيل.
0: يسعد روحك. اختل رقم من 21
1: 21 17
0: رقم 17. تحدى الرقم الممنوع. سمعت هاي اللعبة؟
1: أتحدى إيش؟
0: الرقم الممنوع.
1: لا، غير
0: لا ولا بنغير العبال، هو وين كتير. اسمع، شو بتعد من 1 لـ20 لكن ممنوع تقول أي رقم فيه 3.
1: يلا
0: أوكي. 1 2 3 بلش.
1: 1 2 4 6 5 4
0: شو 6 أيوة. ولعت ولع. هوب هوب هوب. ايش في 6 5 23؟ لا خيا، هاي حبيبي تفضحناش انت بمجد كروم. فضحتنا. وانا شو دخل الشغل لا يلا بلش. 1 2 3 ممنوع ينذكر من 21 الرقم 3. تفضل.
1: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17 18 19 20.
0: ولا يا عم ولاد يا عم، لو بتعد مصاري كنت كريتن. يلا فوتت على
1: المصاري.
0: يلا بفوتت على 200 شيكل بلكي ربحتين ان شاء الله. يعطيك العافيه
1: حبيبي. حبيبي سعيد من الجروب،
0: كل الحب حبيبي سعيد. تحيه خاصه جدا لكم. 0460101. الكل بده يروح على مدرسه هاموفيل ويسجل بالمدرسه لانه كل الرخص موجوده فيها وبأسعار زهيدة جدا. مرحبا لمين؟ ألو ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: رنين، معك زوريت. كيف حالك
0: رنين؟ شو أخبارك يا رنين؟
2: تمام. البرنامج برعاية هاموفيل.
0: هاموفيل يا رنين، صحيح. نعم،
2: أنا معي رخصة، بس إذا حابة أكمل.
0: إيش بدك تتعلم حابك صبية غير الرخصة اللي معاكي؟ إيه؟
2: لا حاليا لا.
0: حاليا لا، مش جاي عبالك يعني؟
2: لا.
0: طيب وانت بيجي عبالك بتقولي
2: وانت بسكن عليهم
0: بس لا يعني مثلا مبين. اذا بدك ايش ايش ايش الرخصه اللي انت حبيتها؟
2: ممكن امبلانس.
0: حبيت. يلا حاضره للسؤال، تحدي
2: منجرب.
0: يلا هات نجرب. انو رقم؟
2: 15.
0: رنين كاريوكي. رنين
2: شو يعني كاريوكي؟
0: كاريوكي رنين غناي. بدك تغنيها؟ بدي اغنيها انا وياكي.
2: غير
0: على الخفيف على الخفيف. وانتو انت كان هاي كاني رايحين نعمل احنا مهرجان بجرش معنا وياك هون قاعدين ما حداش سمعنا. اوكي يا لمين الغناي؟
2: راغب علامه، قلبي
0: عشقها. شو هاي رنين؟ فيش معك مزح. ايه بس نبلش بتبلشي، بس اقول لك بلشي هيك بلشي هيك اعمل هيك اساس احنا على المسرح. والان
2: مع
0: مهرجان الغناء الفني دوريدو رنين لولو على الهواء في إذاعة الشمس مع صوت المخمل الجميل رنين. كمان شوي راح تغني رنين قلبي عشقها. يلا حاضر رنين؟
2: يلا
0: بعد عمال. صباح الخير. صباح الخير. لا حمل جمهور. تفضلوا زقفي زقفي زقفي. تفضلوا أيوة أهلا وسهلا. قلبي عشقها
2: والعيون
0: هويته وأهلها. أيوة كملي، في 200 شيكل بستناك. أيوة
2: خلص كفي.
0: إيش هذا رنين؟ كل مشتاق لي.

0: أروح
1: واسأل.
0: ممتاز كملي. والله يا رينين ممتازي، كل احترام لك، غنيتي كلمة واحدة بس، يعطيك العافية ويلا إن شاء الله بنشوفك بالخير. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أنا والله بفصل عشان أسمع صوتك، برنامجك حلو الصراحة.
0: يا حبيب قلبي مين معي؟
2: معك أحمد محميد.
0: أحمد المحميد، كيفكو بأم الفحم يا أحمد؟
2: الحمد لله، والله الله وضع مكركة بمقتل شاب دم بارد.
0: يعني جدا طبعا هذا سمعناه في إذاعة الشمس حاليا في الخبر العاجل، ولكن احنا متمنى يا رب الخير. يعني شو بدنا نقول غير انه بس
2: نتمنى انه برنامجك طول اكثر شوي، لانه عليه طلب وكثير اتصالات والكل بحب يشارك. يعني
0: احنا بنحبك
2: مش عشان الربح الجائز ولا شيء، بس عشان يصبح عليكم يعني.
0: ولا احلاك الله يخليك، اهلنا في ام الفحم كلكم غوالي على قلبنا في إذاعة الشمس، واحنا بنعرف إذاعة الشمس محبوبه في كل بيت غد.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: اوكي تسلم يا أحمد. طبعا. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة موفيل، اتذكر
2: موفيل.
0: طبعا هذا المدرسة رائدة في تعليم السياقة والتعليم النظري والتئوريا، وكل كل الرخص موجودة هناك، وحاضر للتحدي
2: إن شاء الله.
0: يلا من 1 لـ20 تفضل اعطيني رقم.
2: 1.
0: رقم 1 اختاروه، اختار لي رقم ثاني.
2: 2.
0: رقم 2. اوكي، اللعبة هي ممنوع نعم ولا، يعني أنا بسألك 3 أسئلة ممنوع تقول فيهن لا نعم ولا لا. أوكي حاضر. ممنوع تقول لا ولا نعم ولا لا، أوعك. والآن نبدأ اللعبة. شو اسمك؟
2: أحمد.
0: من وين حضرتك؟
2: أم الفحم.
0: من أم الفحم. بتحب أم الفحم؟
2: صحيح
0: صحيح. شو شغلك؟
2: مقاول.
0: مقاول. اليوم أنت بالشغل ولا بالبيت ولا وين؟
2: بالبيت.
0: نعم. شو نوع المقاولة عندك؟ بناء يعني وهيك شغلات؟
2: أكيد.
0: حلو. أكيد. بيكون معك عمال عادة؟ كم عامل بيكون معك؟
2: 7.
0: زودت عليك بالأسئلة، بس الظاهر أنك أنت ذكي وقدرت تطلع من نعم ولا. شكرا لك وبلكر ربحت معنا اليوم، يعطيك العافية غالي.
2: الله يعطيك.
0: باي. صباح الخير لمين؟ ألو كملي. الوليد الحلاني جاب لنا ودائما بيجيب لنا اغاني حلوه كتير، اغنيه كوكتيل جمال.

سيدي كاتبة: زوجي تقدم لي 5 مرات وكل مرة أبوي كان يرفضه، وآخر إشي أبوي مل ووافق. إسا إحنا متجوزين صلنا 7 سنين وكل يوم جوزي بقول لي أبوك كان بده مصلحتي، بس أنا غبي غبي. لا يا زلمة، واحد الله واحد.

0: مولع شط مارينا. مرحبا لمين؟
1: لا مرحبا.
0: يا هلا
1: يوسف رمان من يركا.
0: يوسف كيفك حبيبي، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نروح على مدرسة هاموفيل نتعلم سواقة.
1: بس هاموفيل
0: لأنه هناك الجماعة بجننوا، نجمي 6026 اتصلوا، وكل حدا بيتصل عن طريق راديو الشمس بأخذ هدية طبعا، درس ببلاش من قبل الكلية. أوكي؟
1: إيه.
0: حاضر للتحدي؟
1: حاضر.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
1: 17.
0: رقم 17. أوكي اسمع، تحدي التصنيف شو يعني؟ بعطيك 6 كلمات لازم تقولي بسرعة حيوان نبات جماد، أنا بعطيك الكلمات وتقولي هذول المخطوطات. طيب صنف

0: يعني بسرعه بس مش تقعدي سنه. يلا خي حاضر. يلا. اسد.
1: حيوان.
0: وردي.
1: نبات.
0: طاولي.
1: جماد.
0: حصان.
1: حيوان.
0: زيتون.
1: نبات.
0: هاتف.
1: جماد.
0: معلم. معلم يعطيك العافيه غالي. خفيف نظيف خفيف نظيف. اوكي اذا تحياتي من الاعماق لكم اينما كنتم. هذا الفاصل الاعلاني ونواصل.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الاونة الاخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الالكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل اذن؟ لا نضغط قبل ان نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بان الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للامن السيبراني.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: انت. عدنا إليكم العودة. أحمد 0460-101. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري التئوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفوريا شفا عامر، خد صوتها من فرات سبير المكسور ومدعين القدس. اتصلوا الآن على نجم 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص. طب اليوم عندنا 3 جوائز، كل جائزة عبارة عن 200 شيكل نقدي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: إيه هناء.
0: حسين شو الأخبار؟
1: إيه الحمد لله.
0: هلا بهناء، كيف أمورك؟
1: مد الله.
0: معك رخص يا ولا ما فيش عندك ولا رخصة ولا شو؟
1: لا معي رخصتين.
0: رخصتين ايش وايش؟
1: برايفت ومسايد.
0: اضرب معك مسايد. ايش بدك كمان اسا؟
1: معال.
0: لا لا لا لا، عن جد بدك تسوري سيارة معال؟
1: اه
0: يعني. ورح تقدري يعني ولا كيف؟
1: اه بقدر، اللي خلاني اخذ المسايد 15 طن باخذ
0: في. يلا، وعندك حلم انك تشتغلي في هذا العالم؟
1: بشتغل.
0: يا حبيبي يا حبيبي عليهم. مين معاي؟ منين حضرتك؟
1: تامرة.
0: تامرة، اوكي. اختاري رقم من 1 لـ20، بلكي ربحتي معانا.
1: و 18.
0: رقم 18 الرقم الممنوع. عدي من 1 لـ20 وكل رقم يقبل القسمة على 3 بداله بتقولي الشمس، اوكي؟ كمان مرة، بتعدي من 1 لـ20 كل رقم يقبل القسمة على 3 بداله بتقولي الشمس، مفهوم؟
1: طيب.
0: 1 2 3 عدي من 1 لـ20.
1: واحد.
0: يلا كملي. شو مالك؟ 2.
1: 2. الشمس.
0: كملي ممتاز. 4.
1: 4. 5 الشمس.
0: كملي.
1: 7. 8 الشمس.
0: كملي.
1: 9. 10 الشمس.
0: بلاش 9، 9 بين 10. لا اوعك اوعك. 11.
1: لا 11

0: الشمس.
1: ممتاز كملي.
0: 13 الشمس.
1: ممتاز كملي.
0: 15
1: جبتني سمع ثلاثة. واللي جبتني سمع ثلاثة تقوليش.
0: شمس.
1: كملي.
0: 17
1: كملي.
0: الشمس.
1: كملي.
0: 19
1: عش
0: 20.
1: ممتاز ممتاز، اتأخرتي انتي بس ممتاز. اوكي يعطيك العافية.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: بحكي معك عمر بداني.
0: عمر بداني، كيفك يا عمر؟
1: الحمد لله مليح.
0: منيح يا عمر. شو ناوي تكبر بس؟ شو بدك تسوق؟ حابب تكبر؟ شو حابب تكبر بس تسوق؟ تسوق حابب؟ مش فاهم، مش في إشي. شو ناوي تتعلم بس تكبر؟ شو بدك تسوق؟ ولعت إيش في؟
1: الله، رخصة مساعيد.
0: مساعيد منين بدك تتعلمها؟ وين بدك تتعلمها؟ عند
1: مدرسة
0: هاموفيل. يا عين عليك. حاضر؟
1: حاضر.
0: يلا من 1 لـ20.
1: مس... واحد اثنين.
0: لا هي مساعيد. نعم نعم. إيش؟
1: يلا
0: رقم إيش؟ من 1 لـ20. يلا كمان فيها بدك تفكر. يلا يا زلمي.
1: 1 2.
0: ايه شو 1 2؟ بقول لك اختار رقم من 1 لـ20. ايوه
1: 18.
0: يلا رقم 18 اختاروه. اختار لي رقم تاني بسرعة بس.
1: 16.
0: اللعبة هي مين انا؟ اوكي، انا بحكي لك جملة وتقولي مين انا. عندي اسنان وما بعضش وبس، واستخدم لترتيب الشعر. مين انا؟ المشت. صحيح. إذن نحن معكم أعزائي، تحياتي من الأعماق. رح نأخذ آخر اتصال وبعدين رح نحكي مع حسام من بيكيو ليزر. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. أوكي فيش حدا هون. أغني مكملين معاكم كمان شوي، كمان رح نعلن أسماء الفازو معنا.

0: عارف انت.
1: طيب مين ربح معنا 200 شكليم؟ اشرف من عمر مبروك لك 200 شيكل. سليم من سخنين مبروك لك سليم 200 شيكل. ومنصور من تيري مبروك لك يا منصور 200 شيكل. كل واحد بيحصل على 200 شيكل. الاسماء رح تروح على مدرسة هاموفيل. كمان شوي رح نحكي مع حسام من بيكيو ليزر ليحكينا عن هذا الجهاز والسحر اللي بيعملوا فيه مجتمعنا العربي.

0: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
1: ألو،
0: يسعد صباحك حسام جمال.
1: هلا أخ دوريد، كيفك؟
0: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعاً إحنا حكينا دائماً بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألم؟

0: هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو، وبدنا نحكي هيك شوي حسام إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكيور ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
1: أهلا وسهلا دوريز. أول إشي بدي أقول طبعا الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
0: مزبوط.
1: واحد من الأبحاث
0: حلو.
1: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مخلات الفيزيوتراكي بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
0: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكيور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا عطونا وإنه نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
1: اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفي الصبح، رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة اللي
0: صحيح.
1: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
0: مزبوط.
1: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
0: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
1: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
0: كل احترام
1: وعم بشوف الناس
0: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم بيسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
1: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
0: نعم، وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟
1: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاجين
0: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
1: الحمد لله. بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
0: انا بدي اضيفك معلوميه
1: لعوارض سلبيه،
0: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حطلي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية النجار الغالي، النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
0: حلو،
1: بمنوفيم، والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
1: عمره 70 سنة الزلم، يعني عمره رجعت أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1000

0: 1490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منك
0: بالضبط. كمان مرة وبتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: خلال 5 أيام بين خمس أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التجديد على رقم الهاتف نجمي
0: 3414.
1: إذن نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم 50%
0: 1490
1: شيكل بدل
0: هدية عليه اليوم. معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز.
1: حلو يلا عليهم
0: على الدقم البرو. احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل. نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي. هلا
1: أهلا هلا. بدي أحيي تحية خاصة جدا لبراء الدمج طبعا تهنئة من رفعة شعبان لسلمان العسكري عيد ميلاده وتحية من رفعت لسلمان العسكري. تحية من براء لإيمار ونيمار أبوكو براء بحبكو كثير أحلى إيمار وأحلى نيمار.

إذن كل الحب والتحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بادية كرام أشرف على هذا اللقاء. قدمنا لكم هذه الساعة تحت رعاية مدرسة هاموفيل. تحية خاصة جدا لمدرسة هاموفيل لتعليم السواقة. كل الرخص موجودة في مدرسة هاموفيل. خمس دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس. موعد الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوري الزرقاوي. أعود لأطل عليكم بعد الأخبار مع فنجان قهوة بدون سكر. خليكم معنا دايما. مع كل الحب أتمنى أن تكونوا بخير ورجعين.

0: الأخبار الوحدة. اعمل حسابك للبرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدموها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 32 عاما من مجد الكروم بشبهة التواصل على مدى عدة أشهر مع من وصفته الأجهزة الأمنية بعميلة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بتوجيه منها. وبحسب البيان كان الشاب على علم بطبيعة الجهة التي يتواصل معها في محاولة الجهة الخارجية تحويل مقابل مالي له بصورة غير مباشرة، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام بحقه يوم الأحد 20 من الشهر الجاري. وفي ملف منفصل أعلنت الشرطة والشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 31 من عمره من مدينة طمرة تمهيدا لتقديم اليوم لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا. وبحسب الأجهزة الأمنية أظهر التحقيق تواصله مع جهات تابعة لكتائب القسام بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية، إضافة إلى تواصله مع جهات استخباراتية إيرانية دون أن يتمكن من تنفيذ مهام لصالحها قبل اعتقاله. وفي ملف آخر مددت المحكمة احتجاز صحفية فلسطينية في الثلاثينيات من عمرها من بلدة بيتين لمدة 7 أيام للاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية والتحريض على دعم إيران. وقالت الشرطة أن الصحفية تعمل مراسلة لقناة مرتبطة بإيران وأن التحقيق مستمر لفحص طبيعة صلاتها بإيران والشبهات المنسوبة إليها. ألقت وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة القبض على ضابط شرطة ووالديه للاشتباه في تورطهما بطعن مواطن من مدينة حيفا ليلة الماضية على خلفية خلاف بين جيران، وخضع الاثنان للتحقيق ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب تمديد احتجازهما. نفذت الشرطة حملة في مدينة جلجلي بعد اطلاق صاروخ عسكري مضاد للطائرات قالت إنه مسروق من الجيش باتجاه مجمع سكني في المدينة دون وقوع إصابات. وأعلنت الشرطة اعتقال قاصر للاشتباه بتورطه في اطلاق الصاروخ قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه بشروط مقيدة. وخلال عمليات التفتيش ضبط مسدسان وذخيرة إضافة إلى 14 كاميرا مراقبة. فيما قالت الشرطة إن خلفية الحادث الجنائية وأن التحقيق مستمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. تشهد مناطق واسعة من البلاد منذ ساعات الصباح أمطارا محلية تتركز في شمال والوسط وتمتد إلى جبال القدس وتكون غزيرة أحيانا. وأصدرت دائرة الأرصاد تحذيرا باللون الأصفر من عواصف رعدية وبرق في الشمال والبحر قبالة الساحل الشمالي حتى الساعة 2 ظهرا. ومن المتوقع استمرار الأمطار حتى ساعات بعد الظهر وسط أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة. أطلق برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نداء للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني. وقال البرنامج إن الحرس الثوري يستخدم منصات تداول الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا لأن المكافأة قد تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل آلياته المالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئي نهارا بالتزامن مع هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة اللافتنة والمريحة. يافا جينز في بوتيك يافا في طمرة، تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروحي وتشتريه وتجربيه، رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك، خمس قصائم اليوم رح نوزع عليك بقيمة 200 شيكل من بوتيك يافا. يافا جينز في طمرة. نتحدى مع الأرقام من 1 لـ20، 0-64-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم. إيهاب عويس رفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بعدي كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا أسيل كبهة في قسم الأخبار. اليوم في عنا خمس قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكل قصيمة من يافا جينز بوتيك يافا طمرة. مني أنا دوريز زرقاوي، كل الحب، اختاروا رقم من 21، العبوا

0: تم إذاعة الشمس سألوا حكيم من هو أغنى الناس فقال إيلون ماسك. هلا بده يتفلسف ولا عباله؟ أغنى واحد في العالم هو إيلون ماسك. مرحبا لمين؟ ألو
1: العافية.
0: مين؟
1: مرحبا
0: يا هلا، كيفك؟
1: الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
0: هلا بالغلا كله. مين معي؟
1: حنان مصر
0: بنحف. هلا بحنان، شو أخباركم بنحف يا حنان؟
1: والله الحمد لله، طبعنا بالشتاء.
0: والله بيحكوا انه في شتاء بالشمال حلو هناك.
1: بجنة.
0: يلا يعني نيالكم بالناصري بعد مش واصل شتاء ان شاء الله، جيبونا شوية شتاء من نحف ومن الرامي ومن مجد كروم. سمعت صبحة تشتغل. يلا.

0: الهواء بحرق الماضي.
1: يلا تعالوا عطمرة على بوتيك يافا غاد، جيتوا ولا بعدكم؟
0: لا صراحة ولا سمعت فيه بس
1: مرة. اسمعي فيلم كل صبية راحت تتعال إدمان هذا البوتيك، إدمان الجنسات اللي فيه.
0: آه. إن شاء الله.
1: يلا حاضر التحدي، بلكي ربحتي كمان أنت.
0: يلا إن شاء الله.
1: يلا أنو رقم؟ أنو رقم بدك؟ من 21.
0: 8.
1: رقم 8. هات نشوف وإن شاء الله حظك حلو مع رقم 8. أوكي؟
0: إن شاء الله.
1: حرف الراء، كيف أنتو حرف الراء؟
0: الراء؟
1: حرف الراء.
0: آه.
1: اذكري لي 6 كلمات بتبدأ بحرف الراء خلال 10 ثواني، بعد للثلاثة. خلال 10 ثواني 6 كلمات بتبدأ بحرف الراء. نعم، بتبدأ بحرف الراء، بدك جماد، بدك حيوان، بدك نبات، بدك اللي بدك إياه. 1 2 3 بدينا.
0: رانيا، رنين، رمون.
1: كملي 3 بعد 3 بسرعة. يلا شو؟
0: رمان.
1: شو؟
0: رمان.
1: كملي 4. يلا بعد 2
0: رجل.
1: بعد 1
0: رعب.
1: يلا
0: خلص عيني على كلبة.
1: روحي روحي روحي وروحك يا روحي روحي. حنان مطر يعطيك العافية، راح أفوتك على القرعة وإن شاء الله حظك يكون حلو معي.
0: الله يسعدك الله يسعدك.
1: مبسوطين بالبرامج وإذاعة الشمس؟
0: أكيد كثير كثير والله.
1: تسلمي تسلمي حنان.
0: الله يخليك.
1: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: هلا.
2: العافية.
1: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: تحكي سمية من
1: نحف. سمية ها شو اليوم منحف، إحنا مش طالعين من نحف، هاي حنان مطر.
2: بس أقول لك تنفتحك نفس اللي حكت اللي قبل، قلت كل أهل نحف ورا بعض.
1: خلص على بوتيك يافا عطمرة، بتعرفيه كمان أنت ولا كيف؟ كنت فيه سمية؟ كنت فيه سمية؟
2: كنا في بوتيك يافا.
1: شو رأيك؟
2: وصراحة الأواعي عندهم بتجنن، ومعاملة الصبايا بتجنن، وأسعارهم تقريبا يعني رخيصة مش هالقد غالي.
1: يعني بتنصح الصبايا روحوا هناك وشوفوا الجنسات اللي
2: غالية؟ صراحة بنصح الكل يجي، ومعاملتهم كتير منيحة غالية.
1: يلا حاضر الأرقام؟
2: إن شاء الله.
1: من 1 لـ20 تفضلي.
2: خلينا نقول عيد ابني بشهر 12.
1: الله يحمي لك إياه شهر 12. طب يلا بدون تردد اذكري لي 5 أشياء موجودة بالمطبخ ولعت. 1 2 3
2: سكينة، صحن، كوباية، طنجرة. إلاي
1: بسم الله عليك، يعني شو مخلي حيشي بالمطبخ؟
2: لما نضل بالمطبخ.
1: شو طبخة اليوم يا سمية؟
2: الصراحة لحد لسه بعدني مش عارفة، بس ممكن دوالي.
1: ممكن كل شيء جايز.
2: عليك عزومي.
1: الله يسعد هالروح إن شاء الله يا رب صحة. هاي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا لينا.
1: صباح الفل.
3: شو أخبارك؟
1: هلا.
3: البرنامج بنات يافا جينز.
1: يافا جينز بوتيك يافا في طمرة. اختار رقم 21.
3: ممكن 20.
1: رقم 20. أوكي. أمامك 20 تاني تذكري لي 10 أسماء حيوانات بدون تكرار. 10 أسماء حيوانات بدون تكرار. 20 تاني معاك، تفضلي.
3: كلب، بس، أسد.
1: 3.
3: ثعلب.
1: 4.
3: حصان.
1: 5.
3: فار.
1: 6. يلا بعد 4.
3: بعد 4.
1: يلا وين الحيوانات راحت؟ ما الآن حيوانات في العالم؟
3: استبعد حيوانات.
1: هو هو راحت؟
3: لا بعدني.
1: شو سيري؟ تمساح حي.
3: ايوه حي.
1: بغل. جحش.
3: حمار.
1: باي. او ماي جاد. مرحبا لمين؟
4: ألو.
1: أيوة.
4: مع مبارك.
1: هلا مين معي؟
4: كيف الحال؟
1: شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
1: مع مين بحكي؟
4: زينب حامد.
1: زينب شو أخبارك يا زينب؟
4: والله الحمد لله. أتمنى أول شيء في لك تحية. هنا بصوت شعلان مناع، تعلم يوغا.
1: حلو.
4: هاي من بلدك.
1: الله يسعد روحه، سلمي عليه كتير.
4: هاي واحدة واحدة غصون اسمها.
1: غصون؟ سلمي عليها لغصون الغالي.
4: اسمع، عادت عنا على النادي وعملت لنا كل النسوان الستات كانوا دبلانين.
1: حلو.
4: خلتهم مثل الورد المفرفحة.
1: والاحترام لغصون. الله يسعد روحها بنت البلد.
4: يلا.
1: اختاري رقم من 1 لـ20.
4: بوتيك
1: يافا.
4: طمرة.
1: في طمرة، ممتاز.
4: صح.
1: اختاري رقم
4: 19.
1: رقم 19. هاتوا. الكلمة الناقصة، درهم وقاية خير من قنطار ايش؟ آخر
4: كلمة.
1: كمان مرة، درهم وقاية خير من قنطار شو؟ آخر كلمة، ايش الكلمة؟ زينب.

0: درهم وقاية.
1: غير لي اياها، غير لي اياها.
0: درهم وقاية خير من قنطار علاج، بقدرش اغير يعني.
1: لا طبيتنا اليوم عيد ميلاد اختي 19 ايلول، وبدي عايد عليها بقول لها كل سنة وانت سنة يا حبيبتي العمر، وان شاء الله تشوفي احفادك وتفرح باحفادك كلياتهم.
0: الله يحميهن ويحميك، وشكرا لك زينب. مرحبا لمين؟
2: هلا وسهلا. هلا
0: يا غالي يا مغلغل، شو اخبارك؟
2: طمنا.
0: نحن حنوحة بيبي بيبو. مين معاي؟
2: احزر
0: ابو عرب. ابو عرب
2: انت اللي تفهم بس.
0: وينك يا غالي يا مغلغل؟
2: يعني بضلني شوي
0: سيري بتطي، صرت تغيب عنك انك بتجمع مصاري. يلا الله يهدي بالك، مش غلط
2: حبيب قلبي. عمو دبيت اسمع، بدي تهيئ حلوة لبنتي عيد ميلادها، كان امبارح بس امبارح ما كنتش فاضي اتصلك لانك مش موجود يعني.
0: اهم شيء بنتك.
2: هي قاعدة على الراديو بدها تسمع.
0: الله يحميها الغالي لمغلغل.
2: ابو الناجي بدها تسمع اشي منك.
0: بنت ابو الناجي شو اسمها؟
2: ليان.
0: ليان حبيبة قلبي ليان، بدك تسمع من دوريد عمك دوريد. شو بدها تسمع مني؟ اقول لها عيد ميلاد سعيد، اغني لها.
2: ما بعرفش بخصني شيء منك لبنت اخوك.
0: الله يسعد هالروح ابو الناجي يا غالي يا مغلغل.
2: احنا بشي ثاني.
0: نعم تفضل. ايش
2: في حزريه سريعه هيك يا ما قبل شوي سمعتك بتقول جماد وحي وبتنشوف.
0: شو بتقولوا الناي؟
2: في شيء جماد بتضربه بشي جماد بتطلع لك كائن حي.
0: يا ساتر شو هذا؟
2: يلا احزر.
0: شيء جماد بتضربه بشي جماد بيطلع كائن حي.
2: انت بحبك بغاش اكذب عليك، انا كل غياء على السريع.
0: على السريع حياتك.
2: حجر تضربه بشكل زبالة تطلع بكت منه.
0: حلوي حلوي والله. دازلش عبالي منان، عندنا بساس بسلطة زبالة احنا منان.
2: ايوه.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. منقول مرحبا لمين؟ ألو ألو، مين معي؟ بعدك على الخط. انزل انزل على الخط، انزل انزل انزل انزل. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: يوسف.
0: يوسف كيفك يوسف؟
1: الحمد لله
0: حبيبي يوسف. يوسف البرنامج تحت رعاية
1: راديو الشمس.
0: لا يا روحي، هي راديو الشمس كلها، بس هو تحت رعاية يافا جينز بوتيك يافا. أوكي
2: يافا جينز
0: حبيبي. حاضر الأرقام؟
1: حاضر.
0: يلا بدي تختار رقم من 1 ل 20.
1: اختار رقم 10.
0: رقم 10. رقم 10 بقول هيك، اسمي بسرعة، أوكي؟ بدي تجيب لي اسم ولد، بنت، بلد، حيوان بحرف سين. يلا معاك 10 ثواني. اسم ولد، بنت، بلد، وحيوان بحرف سين. كمل يلا بلش.
2: يلا سعيد.
1: سعيد.
0: سعيد ولد، بنت.
1: سليم.
3: سليم.
0: سليم ممتاز. بلد.
1: بلد
2: صفوريا.
1: صفوريا صفد.
0: هذيك صفوريا بالصاد، أنا بدي بالسين.
2: سالم. سالم.
0: سالم ممتاز. حيوان.
1: سبع.
0: ايش؟
2: سبع.
0: سبع جدع جدع. اوكي ابوك بيساعدك، كل احترام لابوك. وجماد، اعطوني جماد.
1: جماد
2: سلم.
1: سيارة.
0: يلا يعطيكم العافية، فوتوا على القرعة، كل احترام لكم. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: معك مروان، شو اخبارك؟
0: مروان كيفك يا مروان، شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: مروان البرنامج تحت رعاية
4: انا مضبوط، استفدت على السياره
0: بوتيك يافا. يافا جينز

0: في طمرة ونلعب لعبة الأرقام والتحدي. أنت معانا بالتحدي صح؟
1: تفضل نجرب شمس.
0: يلا بلكي زبطت معك. اختار رقم من 1 لـ20.
1: 17.
0: رقم 17. أوه كاريوكي. كيف أنت بالكاريوكي؟
1: أنا بعرف شنات نجرب معك.
0: من غني أنا ويا غناي؟ بتحب في غناي مثلا معين؟ أه؟
1: غناني طربية أنا بحب.
0: أيوة على بابي واقف أمرين. كيف الغناي معك؟
1: يعني
0: حلو. يلا على بابي واقف أمرين. شو الاسم كمان مرة؟
1: مروان.
0: مروان مع المغني المعروف مروان والمغني المعروف دوريت زرقاوي. على بابي واقف أمرين الموسيقار الراحل ملحم بركات. كمان شوي منبلش نغني. اتحملونا يا جماعة هالدقيقتين. اللي بيعجبوا صوتنا بحط لايك. إذا لا اوعك تسكر الراديو. ها مروان
1: حبيبي
0: اطلب مني ما يسكروش الراديو ده. يلا بس تبلش نقول ترلم ترلم هلو هي ايوه
1: على بابي.
0: لا عم هيل. لا مش لسه مش لسه عم ترلي لي ترلم على

0: يلا اسمع.
1: على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والتاني اغلى من العين.
0: وين الصوت؟ يلا.
2: على بابي واقف قمرين.
0: كمل. ممتاز صوتك، ممتاز، حلو، حبيت.
1: في الوما على بابي واقف
2: قمرين.
0: بتغني لمراتك بالحالات الصعبة ولا كيف؟
2: لا والله، انا بدي مين يغني لي.
0: بتجنن حبيبي مروان، بحبك كتير، وفتت على القرعة. وغني لمرتك الغناية، الغناية حلوة كتير. يعطيك العافية غالي. حبيت. في ناس حبك كمان. مرحبا لمين؟
3: مرحبا جريد.
0: يا هلا.
3: مع غسان صفر.
0: غسان كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: البرنامج تحت رعايات
3: يافا
0: جينز بوتيك. يافا، نعم، بلكي يكون إلك حظ. رحت على طمرة وعلى بوتيك يافا ولا بعدك؟
3: لا، ان شاء الله.
0: اوكي، حاضر للتحدي؟
3: ان شاء الله.
0: من 1 لـ20 اختار رقم.
3: رقم 7.
0: خافش، رقم ايش؟
3: 7.
0: رقم 7. يلا هات نشوف رقم 7. الذاكري، كيف انت والذاكري تبعتك؟
3: ماشي الحال.
0: تتذكر الكلمات بسرعه ولا عندك مشكله مع الكلمات؟
3: نعم.
0: عندك مشكله مع الكلمات ولا بتتذكر بسرعه؟ اوكي. اسمع، بدي اعطيك انا 5 كلمات.
3: ايوه.
0: في تحدي بيني وبينك انك تكررهن وراي كيف ما انا مرتبهن. اوكي؟
3: طيب ان شاء الله.
0: تفاحه، مفتاح، سياره، بحر، قمر. تفضل قولهن وراي.
3: تفاحه
0: كمان مغدوين. تفاحه. اسمك، ركز يا زلمي. تفاحه. طيب. مفتاح، سياره، بحر، قمر. تفضل.
3: تفاحه، مفتاح، سياره، قمر. تفاحه.
0: لحظه خربطت، في واحده ناقصه كمان مره. تفاحة، مفتاح، سيارة، بحر، قمر. تفضل.
3: تفاحة، مفتاح، سيارة، بحر، قمر. تفاحة، مفتاح، سيارة، بحر، قمر. تفاحة، مفتاح، سيارة، بحر، قمر.
0: خلص. خلص. خلص. حلو. ممتاز. يعطيك العافية. وجدع. الذاكرة عندك قوية. عيدهن لسه آخر مرة.
3: تفاحة، مفتاح، سيارة، بحر، قمر.
0: ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز. مرحبا لمين؟ ألو.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا.
4: أبو ليانا، كيف حالك؟
0: حبيب قلبي، شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
4: الحمد لله، سليم من الناصر.
0: سليم، شو أخبارك يا سليم؟
4: الله يبارك فيك، الله يسعدك.
0: نعم، تفضل يا سليم.
4: ومع مبارك على الجميع إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك، إن شاء الله أيامك كلها سعادة.
4: البرنامج برعاية يافا جينز.
0: نعم، إذا البرنامج برعاية يافا جينز، ويكون حظك حلو مع يافا جينز. أنت رحت على يافا جينز على بوتيك يافا ولا بعدك؟
4: لا والله بعدني ما رحت.
0: أوه ماي جاد، شو خسران، خسران كثير.
4: إن شاء الله بدنا ندور هنا إن شاء الله.
0: أوكي، اختار رقم من 1 لـ20.
4: 9.
0: رقم 9 صح أم خطأ؟ أوكي؟ بدك تقول لي يا صح يا غلط. الأخطبوط إله 3 قلوب.
4: صح.
0: أنا معك. إله 3. الرجل العربي كم قلب عنده؟
4: الرجل العربي عنده 70.
0: يا زلمة، كل ما بشوف واحد بقولها
4: 70 قلب عنده، طلع
0: عن جد
4: 70
0: عنده قلبه بوسع لكتير، يعني بتحسه كتير عنده رماني.

0: بحب بضل يحب عنده وساع. هاي بيشفع عليها وهاي بيعطف عليها وهاي بيقولها انت تعباني مالك زهقاني. عنده احساس مش طبيعي. اوتيل فندق عنده قلب فندق. باي. فندق غرف ملان قلبه ملان ما شاء الله ما شاء الله. عامر بالايمان قلبه. مرحبا لمين؟ هلو. اوكي هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه أوه ماي جاد وجربتي تدمني على هاي الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويس طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروحي وتشتري وتجربيه راح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. خمس قصائم اليوم شرائي بقيمة 200 شيكل من يافا جينز بوتيك يافا. مرحبا لمين؟
1: جريس من حيفا.
0: مين؟
1: جريس.
0: كيفك جريس؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيفك
0: أنت؟ أنا تمام جريس، كل الأمور تمام؟
1: تمام.
0: أوكي جريس، يلا بدك تروح على بوتيك يافا؟
1: بدنا نروح
0: كمان ونروح ان شاء الله وتنبسطي كمان. اوكي اختاري رقم من 1 لـ20.
1: 7.
0: رقم 7. اوكي حاضرة للسؤال الكبير. اوكي تحدي الذاكرة العكسية هيك اسمه، بدي انا اقول لك ارقام وانت تقوليهم بالعكس. اوكي
1: تمام.
0: انا بعطيك ارقام انت بتقولي ليهم بالعكس، كيف أنا معاكي؟
1: تمام.
0: يلا 9 6 1 8 3 بالعكس
1: 3 8 1 6 9.
0: الله عليكي جريس بتجنني، وإن شاء الله تربح معنا اليوم. يعطيك العافية. باي.

مرة واحد نام ساعة بتعرفوا شو فاق يا جماعة؟ حدا بيعرف؟ مرة واحد نام ساعة فاق دقيقة صحيح. حلو يا العزيز الرجل أكبر مصيبة إنك أكبر مصيبة إنه تصيح الحفايات المقلوبة. من أنا صغير كل ما بشوف حفاية مقلوبة دايما بقلبها. فتخيلوا إنه كل هاي الحفايات اللي قلبتها في حياتي فيش عليها حسنات، فأنا مركن عليهن ومركن على رب العالمين. بتأمل يا رب إنه يحسب لي كل هاي حسنات. في واحد دهك شرطي يا جماعة، اتصلوا على مركز الشرطة قال لهن انتو 112، قالوا له اي نعم، قال لهن صرتوا 111. حلوة حلوة حلوة. نترككم مع أغنية كراميلا للرائع نصيف زيتون.

0: اوكي خلينا نطلع شوي للضحك. اسمع يا جماعه.
1: يا صباح الخير، كل عام وانت بخير.
2: صباح الخير، كل عام انت بخير. معدتي صبحت تلعي، تقولي غساله بحضين، هلكتني هلك.
1: هي معدتك كل عيد بدها تلعي؟
2: تلعيش الا بالعيد.
3: كل عام وانت بخير يابا، عيدنا.
2: لسه البنك المركزي ما صحيش، تخليش معدتي تلعي بزياده. هو اي واحد يا ثقه
1: فايز. الدنيا عيد، بدناش نكد.
2: خلاص بدناش نكد. شو بدي البس؟
1: البدل البنية جاهز.
2: اي بلش النكد، يلا انا عرضه البدل البنية.
1: انا بطلت من البس، اكون عيد.

0: يلا يا فايز المعلاق جهز.
1: أوه والله هذا شكله بشهي.
0: إسخام انقطعنا من الخبز.
2: معناته فايز لازم يشلح البدلة البنية.
0: طول بالك.
2: كان حتى أنا مطول بالي. كان حطيت أنا الحمار يجيب خبز الدنيا عيد وإدى لك خبز هلا. ما الحمار ليل نهار نايم.
0: سلامة قيمتك يا زلمة.
2: لا لا مش سلامتي. هنوني يا عمي. قولي لي يا ندل. قولي لي يا حقير. قولي لي يا سافل. قولي لي يا منحط. قولي لي يا منحط.
0: يا منحط.
2: هاي وحيد.
0: يا منحط روح لجارنا أبو خالد بيفتح لك الدكان وبعطيك خبز.
3: عيدنا يابا.
2: يا عمي لازم أشلح البدلة البنية. خلص.
0: طول بالك يا منحط.
2: علي الطلاق.
0: اتنكدش علي يا زلمة.
2: قولي لي هيك بتسيبوا بدلي ليش بريقي. على نور نار وين لك صيدليه بدي برحمني
0: شباب خليه يروح راجع عليك واذا برجع بعد ثالث يوم العيد

0: أبغى نافس من عمي عنده 50 ولد بدهم 1000 ليرة عادية. أغلبك بالشباب
1: هلا هلا
0: قالوا لي دكان أبو خالد داره هنا مسكر. وين موجودة داره؟
1: بدك تروح دغري آخر شيء وعلى اليمين.
0: طيب معك سيارة؟
1: ليش بدك سيارة؟
0: قلت بتستناني بتوصلني.
1: يا روح لعني مرتي هسه بتشلني. السلام عليكم.
2: هذول شكلهم ساكنين في مشتل.
3: أهلا وسهلا تفضل.
0: هاي أبو خالد موجود؟
3: هاي هايين ونص وخمسة يا ميت. أهلا وسهلا تقبل الله الطاعات. وين هالغيبة يا زلمة يا ميت؟ أهلا وسهلا. طبعا موجود أبو خالد. هيا بلبس بدلة العيد. أنت أول الواصلين يا ميت. أهلا وسهلا. مين نحكي له؟
0: حكي له فايز.
3: يا هلا يا هلا يا هلا تفضل. يا هلا يا هلا.
0: هذه ظهرتك شكلها بيضة.
3: أهلا
0: أبو خالد.
3: في واحد برا اسمه فايز بيسأل عنك كأنه ابن عمك اللي بأمريكا.
4: تأكدين؟
3: آه يا زلمة قل لي هاي.
4: قل لك هاي. طب اسمعي، بدخل أنا وبتجيبوا أولادنا فايز وسامر وبتروح بتلمي لك كم ولد من الحارة 5 6 بترقهم $100 شايفة، ويمكن عايدك طقم ذهب.
3: والله كيف.
4: روحي يا أنا بهبلك.
5: إذن راجعين، تحيات خاصة جدا للجميع بعد هالمقطع النغش من أبو الفراجين. راجعين دائما لكتير أغنيات خاصة ومميزة، وطبعا فرحة دائما بتجنن.

0: كل تحيات لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس 0461. مرحبا لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه مين معنا؟
1: جنى.
0: جنى كيفك يا جنى؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا جنى. جنى طبعا أنا التقيت فيك في مجد كروم وطفلي بتجنني وحاملي على مجد كروم وكنت في منطقة الروس غاد. شو كان شعورك جنى لمن كنت غاد قبل كل شيء؟
1: كان حلو علشان كنت واقفة مع أهل بلدنا.
0: ما أحلاكي. ممتاز. وأنت انبسطتي وكان شعورك حلو. إحنا كمان انبسطنا. وأنا وعدتك لما إنتي جيتي تعرفت علي قلتي لي حضرتك دوريد. قلت لك أينما أنا دوريد. وقلت لي أنا حاب أحكي معك على إذاعة الشمس. وهاي حققت لك حلمك. لمين بتبعثي تحيات على الهواء إسا؟ مين بتحبي تبعثي لمين؟
1: لا لا كل أهل البلد.
0: يا عيني عليكي. وكل أهل البلد بتحبك جنى. ونتمنى لك كمان الصحة والعافية. وبلكي كمان ربحت معنا اليوم في من بوتيك يافا يافا جينز. مزبوط تختاري رقم من 1 لـ20. بلكي ربحت معي اليوم
1: 4.
0: يلا رقم 4. بدي منك تعطيني 5 أسماء أشخاص صبايا وشباب بتبدأ بحرف العين. 1 2 3

0: ابدي خمس أشخاص. حرف العين.
1: علي
0: علاء. يلا علاء علي عمر ثلاثة. طيب بعد اثنين. أيوة يلا.
1: عليا.
0: عليا يلا بعد واحد.
1: علا.
0: علا ممتاز ممتاز. رائعة رائعة رائعة. جنى سلمي أبوك وأمك وإن شاء الله بتربح معانا اليوم. كل الحب لك أحلى جنى. سلمي باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: إسراء من سخنين.
0: إسراء من
2: سخنين.
0: من سخنين. شو أخبارك إسراء؟
2: تمام الحمد لله.
0: رحتي على بوتيك يافا؟ يافا بوتيك في
2: لا والله
0: بعمل. لا عم تخسر كتير. خسارة كبيرة كبيرة. إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز. هذا الجنس الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية. فيك تروحي غاد وتشوفي الأجواء الحلوة واختاري رقم من 1 لـ20 بل كربحت معنا اليوم.
2: 7.
0: رقم 7. هات يا رب. قولي يا رب أنت معاي.
2: يا رب يا رب.
0: أوكي بدي أعطيك كل كلمة وتعطيني عكسها. أوكي
2: أوكي
0: بسيطة هاي. كيف أنا معاكي؟
2: شجاع.
0: عكس شجاع. بسرعة بس. عكس شجاع. وين راحت
2: اللي؟ يا الله مش عارف.
0: ولو عكس شجاع جبان. طيب عكس كريم.
2: بخيل.
0: بخيل. عكس سريع.
2: بطيء.
0: ممتاز. عكس قريب.
2: بعيد.
0: كيف أنا معاكي؟

0: ميضات الشمس 0-64-10-101 تحدي مع دوريد. اختار رقم من بين 20 واربح معنا من يافا بوتيك أحلى بطلون الجينز اليوم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا دوريد،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله. معك رايا من المكر.
0: رايا من المكر، كيفك يا رايا؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية بوتيك يافا.
0: نعم،
1: يافا جينز.
0: يافا جينز، انت كنت فيه ولا كيف؟
1: لا
0: ولا صراحة. مرة؟
1: لا.
0: واو، شو خسراني. اوكي، حاضرة للسؤال.
1: برك اليوم رحنا ان شاء الله.
0: يا ربحنا. رب روحوا وادعوا لنا كمان، لانه اجواء بتجنن غير. اوكي، حاضرة للعبة؟
1: حاضرة.
0: يلا اختار الرقم من 1 لـ20.
1: 8.
0: رقم 8. يلا، هاي إسا لعبة حلوة بينه وبينك. كاريوكي، أنا وياك بدنا نغني مع بعض. أوكي؟
1: أيوة
0: نغني. يلا غني. بس نبلش وأقول لك ابدي تبدي. كان الزمان وكان في دكان بالفي. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: يلا كمان مرة. تلالا كان الزمان وكان في دكان بالحي وبنية وصبية. يلا وين الغناي؟
1: كان الزمان وكان في دكاني بالحي
0: كملي
1: بلاد السبيان نيجي نلعب على المي.
0: واو كملي.
1: كنا السكران قاعد جنب الدكان عم بيقلي انت الجيرة.
0: لا لا لا لا أوه.
1: لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا
1: وزكريني وزكريني وزكري حنا السكران.
0: برافو برافو برافو برافو برافو برافو لإلك، إن شاء الله تربح معنا اليوم. وإحنا مبسوطين بسمع صوتك.
1: بريد.
0: نعم
1: بريد، أبعد تحية لكل أهل مجلك روم. كانوا دايما يعني وما زالوا مثال للصمود على فكرة أنا الأصل مجدلوية.
0: أنت مجدلوية من بلدنا؟
1: من بلدنا؟
0: أنت من بلدنا؟
1: أنا من بلدته.
0: هذا سلوغن لأهل مجد كروم، أنت من بلدنا؟
1: هذا ترند.
0: هذا ترند. يعطيك العافية وبدي أتمنى لك بالحب. باي باي.
1: شكرا شكرا باي.
0: اوكي احنا مكملين معاك، ولكن قبل كل اشي راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني ونكمل.
2: حملات اسعار ايام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا او زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23

0: 9 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم، وجودة لا تضاهى. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. بتشرفونا يا
2: باترون. نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: بيخ السابع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
4: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
11: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إذن نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلاط غير شكل مع جينسات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمراء الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروحي وتشتري وتجربيه راح تفهمي عن أي ماركة بنحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. اليوم عندنا 5 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكل قسيمة. مرحبا لمين؟ ألو.
12: ألو.
11: أيوة
12: مرحبا.
11: هلا.
12: أسوان من الناصرة.
11: أسوان، شو أخبارك أسوان؟
12: الحمد لله.
11: أهلين بأسوان، طبعا البرنامج تحت رعاية أسوان.
12: الله يخليك يا رب.
11: نعم بدي تحت رعاية. الله يخليك إليك. يافا جينز مزبوط؟
12: نعم.
11: يلا حاضرة للأرقام.
12: رقم 3.
11: هات نشوف الرقم 3 شو بقول. مين أسرع، أنا ولا أنت؟ كل واحد بذكر اسم دولي بتبدأ بحرف الألف، وأول واحد بتوقف بيخسر. أوكي؟
12: لا كم دولي من
11: يعني؟ أنا بقول دولي وأنت دولي، لما واحد يقولك رفعت إيدي بطلت أقدر. أوكي أبلش أنا؟
12: بلش.
11: إسبانيا.
12: أمريكا.
11: البرتغال.
12: أستراليا.
11: شو هاد؟ حلو. النمسا.
12: النرويج.
11: ألمانيا.
12: أوروبا.
11: أبرس. لا أبرس بالقاف.
12: لا انت غلطت خلص.
11: أوكي خلص الغلب إليك، الغلب إليك. الله يخلينا ياكي. الغلب إليك، إن شاء الله تربح معنا اليوم. أوكي
12: إن شاء الله.
11: يعطيك العافية، شكرا لك. إذا تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
13: ألو.
11: أيوة مين معنا؟
13: معك علاء الداح.
11: علاء، علي ولا علاء ولا مين؟
13: علاء.
11: علاء الداح.
13: أي نعم.
11: هلا بالمجدلوي، شو أخبارك؟
13: أهلا يخليك.
11: الله يخلينا اياك.

0: انت من بلدنا؟ حاضر
1: حاضر
0: حاضر، ان شاء الله يكون حظك حلو معانا، وبس راح يكون حلو. اختار رقم من 1 ل 20.
1: 1 ل 20 17.
0: رقم 17، هات نشوف حظك مع رقم 17. تحدي العكس، بدك تقولي بسرعه اوكي، ليل في نهار، طويل في قصير، فوق في تحت، يمين في يسار.
1: كمان مره عيد.
0: كمان مره، تحدي العكس، فهمت علي؟ ليل بدك نهار، طويل
1: قصير،
0: قصير فوق
1: تحت،
0: يمين
1: شمال.
0: كيف انا معك؟ بالله عليك كيف انا معك من البلد؟
1: عندنا واسطه.
0: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
2: حمودي.
0: شو اخبارك حمودي؟
2: والله حمودي اخبارك
0: يا انت منيح يا حمودي؟
2: والله الحمد لله.
0: بدنا نروح على يافا جينز. ها
2: يافا جينز فعلا.
0: يا سلام عليك. حاضر للسؤال؟
2: عندك أربعة.
0: رقم أربعة، كيف انتوا الارقام؟ ماشي معك؟
2: ماشي.
0: بدي اسمعك هالغناي وتقول لي هاي لمين الغناي، شو اسم المغني؟ حاضر؟ يلا.
3: متدلعين متعطرين وحنينين متبخرين.
0: لمين هاي؟ مين المغني؟ هاي يا حمودي.
2: شو بتعطيني؟
0: راغب علامة، عمرو دياب، وائل كفوري.
2: عمرو دياب.
0: شو اسم الغناي؟
2: والله
0: البنات. باي حمودي، باي. إذن كمان شوي راح يكون بعد الغناي لقائنا مع مع مين؟ مع جاي سرفاتي عن سانسيكا بنحكي.

إلون أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الساعة. شكرا للزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. وتحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة ستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار انتصاف النهار. مني أنا دوريت زرقاوي، أعود لأطل عليكم بعد انتصاف النهار في ساعة أخيرة. خليكم معانا، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله بتضلكم مبسوطين على طول. راغب علامة جنون.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: لبروف بفش غلك
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين. لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته في عدد من الجبهات بتوجيه من رئيس الأركان إيال زمير، ورفع مستوى الجاهزية خلال فترة الأعياد ويوم الغفران بما يشمل الشمال والجنوب والوسط والجبهة الداخلية. كما تقرر زيادة عدد الطائرات المسلحة والجاهزة للعمل خلال يوم الغفران، فيما عزز السلاح البحري انتشار سفن الصواريخ ووسائل الأمن الجاري على امتداد الحدود البحرية. وأضاف الجيش أنه سيتم أيضا تعزيز سرايا الاحتياط الجاهزة للانتقال إلى القيادات المختلفة عند الحاجة. في الضفات الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة مواطن جراء اعتداء نفذه مستوطنون على عائلات فلسطينية في منطقة خربة علان شمال أريحة، فيما حطم المستوطنون مركبة وحاولوا سرقة أغنام. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون منشأة صناعية وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر محلية عن إصابة 5 شبان بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبتهم بعد تعرضها للرشق بالحجارة من مستوطنين قرب مدخل يبرود شرق رام الله. أعلنت الشرطة والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 32 عاما من مجد الكروم بشبهة التواصل على مدى عدة أشهر مع من وصفته الأجهزة الأمنية بعميلة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بتوجيه منها. وبحسب البيان، كان الشاب على علم بطبيعة الجهة التي يتواصل معها، فيما حاولت الجهة الخارجية تحويل مقابل مالي له بصورة غير مباشرة. ومن المقرر تقديم لأحد اتهام بحق يوم الأحد 20 من الشهر الجاري. وفي ملف منفصل، أعلنت الشرطة والشباك في بيان مشترك عن اعتقال شاب في 31 من عمره من مدينة طمرة، تمهيدا لتقديم اليوم لأحد اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا. وبحسب الأجهزة الأمنية، أظهر التحقيق تواصله مع جهات تابعة لكتائب القسام بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية، إضافة إلى تواصله مع جهات استخباراتية إيرانية دون أن يتمكن من تنفيذ مهام لصالحها قبل اعتقاله. تشهد مناطق واسعة من البلاد منذ ساعات الصباح أمطارا محلية تتركز في الشمال والوسط وتمتد إلى جبل القدس وتكون غزيرة أحيانا. وأصدرت دائرة الأرصاد تحذيرا باللون الأصفر من عواصف رعدية وبرق في الشمال والبحر قبالة الساحل الشمالي حتى الساعة 2 ظهرا. ومن المتوقع استمرار الأمطار حتى ساعات بعد الظهر وسط أجواء غائمة وانخفاضا في درجات الحرارة. أطلق برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نداء للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني. وقال البرنامج أن الحرس الثوري يستخدم منصات تداول الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن المكافأة قد تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل آلياته المالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا بالتزامن مع هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من العماق للزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا أسيل كبهة، وتحية من العماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري زرقاوي، كل

إذن فجروها في علامة كنوفا حشمال في نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علامة كنوفا حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. كل العرسان والعرايس اليوم عم بيروحوا على نحف وعم بيدوروا دوارة على علامة كنوفا حشمال عند أبو الورد وعند مرجان غد، لأنه هناك الأجواء بتاخذ العيل. عرسان 2027، اسمعوا منيح وركزوا. رزمة من 10 قطع كهربائية فاخر جدا من ماركات عالي جدا، مش حيالله ماركات، 10 قطع، ركزوا بالقطع. ثلاجة تدرن 4 أبواب 600 لتر زائد، غسالة 10 لتر تدرن، شاشة غسالة 10 كيلو تدرن، متأسف، شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش زائد، فرن مدمج بوش زائد، غاز 4 رؤوس تدرن زائد، ميكروويف 31 لتر تدرن زائد، كمان ما خلصناش، ساند بريمير مع سبوفر، توستر ضغط ميديا زائد، خلاط سول زائد، غلاية كهربائية هيميلتون، وفوق كل هذا هدية ماكينة اسبريسو. قدي كل هذا الموضوع؟ 14,990 شيكل. وين هذا كله؟ في علامها كل نوع فيها حشمال بنهج. مش بس هيك يا جماعة، ركزوا كمان، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا 2,990 شيكل.

بالضبط. هاي بس البداية، في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. بدكم الرقم؟ خذوا الرقم 054-589-3593. كمان مرة 054-589-3593 أو 07-333-245-222. أبو الورد المصري غاد مع مرجان بيستنوكم في علامها كل نوع، في حشمال، في نحف، في أجواء بتجنن.

عاصي الحلاني جاب لنا أغنية حلوة كتير اسمها سلم على الكل، نهديكوا إياها وتصلوا على 0460-10-101، اختاروا رقم من 1 ل 20 والعبوا معنا لعبة التحدي وبلكر بيحتوا معنا.

0: صح.
1: اللي راح فل يا قمر، اللي راح فل. طبعا تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. نذكركم هذا البرنامج برعاية علامة كل نوع بحشمال نحف بأكبر حملات السنة. فيكم تتصلوا غاد، طبعا كل مين بيتصل رح يروح على ويعني يطلب الحملة أو يشتري من غاد، رح يفوت على قرعة الجوائز رح نعلن عنها فيما بعد. إذن إذا بدكم استقبال من القلب، معامل مميز وأسعار من الآخر، بس عنوانكم واحد ووحيد، علام هكل نوع في حشمان نحف. تحية لأبو الورد المصري، أحلى تحية لمرجان، كل الحب لكم أينما كنتم، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما تطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات الموجودة في علام هكل نوع. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ثلاجة تادراً 4 أبواب 600 لتر، زائد غسالة 10 كيلو تادراً، زائد شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، زائد فرن مدمج بوش، زائد غاز 4 رؤوس تادراً، زائد ميكروويف 31 لتر تادراً، زائد ساند بار بريمير مع سابوفر، زائد توستر ضغط ميديا، زائد خلاط السل، زائد غلاية كهربائية هاملتون، وفوق كل هذا هدية ماكينة إسبريسو. كل هاي الأغراض اللي سمعتوها بس ب 14,999 يا جماعة. الحكي مش مثل الشوف، روح جرب وخذ هاي الحملة أو خذ هاي الرزمة وروح اسأل أي محل تاني مش راح تاخدها بهاي الجودة. عشان هيك اتصلوا على رقم 054-589-3593 أو 07-333

0: تتصلوا. واليوم في عنا إعلان عن جائزة كبرى سيعلن عنها لاحقا وتدخل على قرعة الجوائز. احتمال نربحكوا إشي كبير، خليها مفاجأة. راح نروح لهذا الفاصل الإعلامي بعد الفاصل، مباشرة نكمل معكم.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مكملين معاكم، تحيات خاصة جدا للجميع. 0460101 اختار رقم من 21 لعبة التحدي، وراح تفوت على قرعة طبعا الحمل الضخمة، وراح تتفاجأ لما تسمع شو هي القرعة. اتصل على 0460101 العب اللعبة الحلوة، وإحنا مكملين يا طنوس بأغنية يميمة بهديكم إياها، وبتمنى لأنها تنال إعجابكم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وخليكم معنا.

نطت علينا بس طلت. يسعد لي هالصوت هي لحنين نعامني، كل الحب لحنين، لك منا أطيب الأمنيات، وأتمنى أن تكوني بخير. قوم اشتياقي لك حنين، وإن شاء الله أيامي كلها حب وسعادة وبس هدت. إليك وحش كبير.

تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. يا ميمة يا ميمة. أوكي، أغنية كتير حلوة من إياد طنوس، لك منا أطيب أمنيات لإياد وكل الحب.

جماعة على علامها كل نوع بعشمال نحب بأكبر حملات السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علامها كل نوع فيها عشمال نحب. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم.

عمري ما خليت حدا يمسك علي ممسك لاني فاضي حالي بحالي. هاي مش انا يعني، واحد كاتب على الفيسبوك الله يسامحه. مره واحد اسمر اتجوز وحده سمراء، جابوا ولد اشقر، قال لها اسا رجعيه لانه بعده ما استواش. حلوه حبيت. الرجال نوعين خي إيهاب، إما واحد فرفوش بحب النسوان أو واحد متدين بحب التعدد. بالنهاية هو فرفوش بحب النسوان. أهلين أبو عرب.

الواحد قد ما هو مشتهي ونفسه يسمع خبر حلو، امبارح سمعت جارتنا بتحكي انه ابنها بطل يعملها حاله. عيوني دمعت من الفرحة، عيوني دمعت من الفرحة. ولا غلطة، صحيح محمد المجدوب جاب لنا اغنية كتير حلوة، وإذا بدكم تسمعوا جديد اسمعوا.

0: من هالأغنية الحلوة لمحمد المجدوب، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. مكملين معاكم مع الكثير من الأغنيات والاتصالات. تحية لأبو الورد المصري في نحف هناك، تحية لمرجان اللي بيستقبلوكوا أحلى استقبال في علامها كل نوع في حشمال نحف، أجواء بتجنن، كل اللي عم بيروحوا غاد عم بياخذوا أسعار بتاخذ العيل، دوروا عليهن دوارة يا جماعة، نصيحة أخوية اللي بيروح عندهن وبيجي عن طريق إذاعة الشمس بياخذ تخفيض خاص ومميز، قولوا لهم سمعناكوا عن طريق إذاعة الشمس وخذوا التخفيض الخاص. فجروها في علامها كل نوع في حشمال نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكوا واحد وحيد، علامها كل نوع في حشمال، أبو الورد هناك في نحف. كل الحب لإلك، كل الحب لمرجان. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودايما تطلعوا مبسوطين وراضين. مرحبا لمين؟
1: هلا، مرحبا أستاذ زريد.
0: هلا بالغالي، شو أخبارك؟
1: كيف حالك يا غالي مغلغل؟
0: انت حبيب الشعب، حبيب الشعب، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: حبيب استاذ زريد،
0: الله يخلينا اياك.
1: شو اخبارك
0: انت؟ منيح، الامور ماشي معك؟
1: الحمد لله ماشي، داحل زي ما كل واحد داحل لفوق.
0: لا بدها تدحل ان شاء الله، بس بالخير والسعاده وهدات البال
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: وربنا يقويك.
1: برنامج برعايه كورنو وعلى حق.
0: يا عيني عليك. نعم. وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
1: إن شاء الله. في سألتين
0: إيه؟ نعم، إذن الأسئلة اليوم بطل في أسئلة حالياً، راح نركز على الحملة. ويعطيك العافية عم يوسف.
2: أهل البلاد، أهلاً وسهلاً.
1: الله يعافيك حبيبي.
2: حقاً أقول من قدام أهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
0: أحول لهم ارفع أحول لهم. تحية لأسامة مشارقة، صباح الخير، تحية حلوة بمناسبة خطوبة بنتي دينا. أوه شو هالخبرية الحلوة يا أسامة، ألف ألف ألف مبروك. والعريس الغالي محمد بصول، لكم منا أطيب الأمنيات، الله ريته، ألف مبروك يا أسامة. ومنها للفرحة الكبيرة، الله يعمر بيتك ويعمر فرحك بالهنا والسعادة وذات البال. غالي ومغلغل عمي أسامة، مبروك لبنتك الغالي دينا، للعريس الغالي محمد بصول. أحول له. مرحبا لمين؟
3: هلو.
0: أيوة مين معنا؟
3: يسعد الصباح وتزيد الأرباح وكل شيء حلو زيك.
0: إيش الكلام الحلو؟ إيش الكلام الحلو؟ مين معاي؟
3: صابر داود عرابي.
0: هلا هلا، شو أخباركم بعرابي؟ كيف أموركم؟
3: والله الحمد لله نازل بطلوع.
0: الله بدها تزبط بالآخر، بتزبط.
3: حتيجي
0: إيه حتيجي إن شاء الله الله بروقها عليكم جميعا.
3: الله يهدي البال.
0: الله يخلينا إياك. وطبعا بدنا نروح نشتري. تفضل.
3: برنامج برعاية كل نوع نحف.
0: يا عيني عليك، عند أبو الورد غاد الغالي المغلغل، بيستقبلكوا أحلى استقبال.
3: أبو الورد
0: تعرفوها؟ أبو الورد المصري، حبيب الشعب.
3: أبو الورد المصري،
0: أبو أحمد حبيب قلبي، يعطيك العافية وبارك الله فيك.
3: الله يعطيك.
0: 0460-1001، اتصلوا وخذوا المفاجآت من علامها كل نوع. كل مين بيروح وبتصل بأخذ تخفيض مميز على أي أداة كهربائية، يعني خذ روح أنت وشوف وجرب أي أداة كهربائية، اتصلت وطلعت على الهواء، رحت أخذت تخفيض خاص لإلك، خاص

0: كل التحيات أيضا للغالية عارين الأسد، لك منا أطيب الأمنيات يا عارين، أتمنى أن تكوني بخير وصحة وعافية.
1: يا رمل يا رمل يا رمل،
0: وربنا يحميك على الطريق. فول فوليوم دوريت زرقاوي. مرحبا لمين؟ ألو ألو، كملي الاتصالات على 0461

0: إذا فجروها علامها كل نوع في حشمال في نحف بأكبر حبلات السيني. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا دريد.
0: يا أهلا،
1: شو أخبارك حبيبي؟
0: حبيب القلب، مين معاي؟
1: معك أمجد من قرية اثنين.
0: أمجد شو أخبارك يا أمجد؟
1: حبيبي يا غالي شو أخبارك أنت؟
0: الله يخلينا إياك يا أمجد وربنا يحميك ويعطيك على أدنيتك يا كبير.
1: الله يرضى عليك ويخلي لك أولادك وبناتك يا رب.
0: طالعين على الشمال، وين بدنا نروح بالضبط؟
1: على علامة كل نوع نحف.
0: نحف عند أبو الورد غاد، لأنه هناك كل قطعة عليها تخفيض من إذاعة الشمس، كل قطعة. أوكي؟
1: إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. بدي تهنئة لابن خالتي اليوم عرسه إن شاء الله.
0: الله ريته، ألف مبروك يا غالي يا مغلغل.
1: وأنا بحب منك أنت يعني حطنا اليرغول اللي بتحطه كل مرة اللي بعب الرأس.
0: بتحبوا اليرغول ها؟
1: أموت على رب اليرغول والدب يعني. ولعها بعياد دريد، ولع الراديو كلها.
0: خلص إسا بدنا نولع لك الراديو.
1: المهم حبيب عم دريد حبيب،
0: المهم إنك أنت تكون مبسوط.
1: إذا أنت مبسوط أنا مبسوط
0: يا حبيب قلبي.
1: حبيب عم دريد،
0: هاي اليرغول على الهواء.
1: يلا حبيب، يلا بارك الله فيك يا غالي.
0: ارفع
1: ارفع ارفع.
0: هلا بهلا بهلا هلك هلك. مرحبا لمين؟
2: أنا مرحبا.
0: يا هلا
2: يوسف رمان من يركا.
0: هلا بيوسف، شو أخبارك؟
2: الحمد لله. برنامج رعاية علامة كل نوع نحف.
0: تعالوا على علامة كل نوع نحف عند أبو أحمد غاد، مولع الأسعار، مش مخلي قطعة إلا عامل عليها تخفيض. أبو أحمد أبو الورد خرب الدنيا غاد في علامة كل نوع. أوكي
2: يلا يلا.
3: هذا غريب.
0: مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: البلاد رعاية كل نوع نحف.
0: علامة كل نوع عند أبو أحمد أبو الورد المصري غاد، تحية لإله.
4: أسعد سواعد الكماني.
0: روح أهلا بالكماني، امبارح كنت عندكم.
4: والله نورتنا نورتنا.
0: والله أنتوا ناس بتجننوا، ناس مرحبانية، فيش أحلى من الكماني وعرب الكماني كمان.
4: الله يسعدك. بدي أعطي سلاماتي لمرتي، امبارح خلفت، اجتنا بنتي ياقوت.
0: الله ريته، ألف مبروك. شو اسم البنت الله يحميها؟
4: ياقوت.
0: الله يخلي لك ياقوت يا رب، تتربى بعزك وعز المرأة. مرحبا.
5: ألو.
0: أيوة.
5: كيف حالك؟
0: ولعت. مين معاي؟
5: محمود بالأم الفحم.
0: محمود شو أخبارك؟ طمني عنك.
5: أول شي بعد نفسي ست توفت عمرها 100 سنة.
0: رب الله يرحمها. الله يرحمها.
5: الله يرحمها. 100 سنة.
0: هاي ملح الأرض، هاي ستاتنا ملح
5: الله
0: الأرض.
5: بين الله شب الجمعة توفت عمرها 100 سنة وحدي عليها لحد اليوم.
0: الله يهدي بالك يا روحي. الله يخلينا اياك.
5: الله يبارك فيك. خلينا نسلم
0: عليك. عيوني من عيوني يا ام محمود.
5: حبيبي حبيبي.
0: سلم يا غالي. سلم.
5: حبيبي اصلي.
0: ولعت.
5: حبيبي يلا.
0: مرحبا لمين؟ الو.
6: صباح الفل وياسمين وعنبر وكل شيء حلال يا رب.
0: ولعت. مين معاي؟
6: معك الغالي حبيب قلبك ابو كريستيانو.
0: ابو كريستيانو.
6: حبيبي حبيبي اطلع اطلع اعطيها.
0: ارفع ارفع.
6: شو أخبارك يا غالي؟
0: طمني عنك، كيف أمورك؟ كيف يوم الجمعة معك؟ إن شاء الله تمام.
6: أحلى تحية لشوفرية بساط البلد.
0: سلم.
6: وادك تيجي لف فيه يا زلمة، وادك تيجي لف فيه.
0: بدي أطلع معاك وتلفوا فيه، ضلكوا تلفوا تعدوخوا أنام بالباص، هيك بدي.
6: حبيب قلبي هلا فيك،
0: هلا فيك. حبيب قلبي.
6: سلم سلم. وطرابني
0: وشلون حل المسألة. فجروها في علامة كل نوع في عشمال في نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علامة كل نوع في عشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم يا جماعة على تفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح وركزوا. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ركزوا بالرزم. روحوا لحقوا حالكم وحجزوا من إسا قبل ما تخلص الرزم. ثلاجة تدرن 4 أبواب 600 لتر، زائد غسالة 10 كيلو تدرن، زائد شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، زائد فرن مدمج بوش، زائد غاز 4 رؤوس تدرن، زائد ميكروويف 31 لتر تدرن، زائد ساند بار بريمير مع ساب بوفر، زائد توستر ضغط ميديا، زائد خلاط سول، زائد غلاية كهربائية هيميلتون، وفوق كل هذا هدية ماكينة إسبرسو بس ب 14,990. وبس ولعت في علامة كل نوع في نحف. مرحبا لمين؟ ألو؟ كل مين بيتصل راح يأخذ التخفيض الخاص اللي بيطلع له.

0: قلب لي عقلي مني
1: ارفع
0: او غيرك ما بهوى شبان او ما بريدك تبعد عني.
1: مرحبا لمين؟
2: يا سامي دوريل
1: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: هادي زوبر كفر مصر.
1: هادي الزعبي، شو اخبارك يا هادي؟
2: والله الحمد لله. بدنا نوصل تحية للعريس لأصغر حج في الدولة للحج منذر زعبي.
1: وينه؟
2: حسب الجامع هو.
1: الله يسعده، سلم لي عليه للغالي المغلغل.
2: حج في الدولة عرسه الشهر الجاي بإذن الله.
1: الله ريته ألف مبروك. الله ريته ألف مبروك يا غالي، ربنا يحميكم جميعا.
2: الله يخليك.
1: باي.

شادي برانسي حبيب الشعب عمي شادي سلامتا هل

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. في عنا كمان عيد ميلاد، طبعا تحية لكل مين عيد ميلاده بهاي الفترة، منقول له ألف مبروك وسنة حلوة يا جميل، إن شاء الله أيامك كلها سعادة وبس هدات بال. أوكي، لمين عيد ميلاد اليوم؟ هات نستنى. كل الحب من أبو فعور من نحف، طبعا تحية لأحلى أبو فعور بمناسبة عيد ميلاده. هالتحية الحلوة من إيهاب عباس، إيهاب بيقول لك كل عام وإنت الغالي يا مغلغل يا أبو فعور، منحبك كتير ومنقول لك إن شاء الله بعيد ميلادك ربنا يطرح عليك البركة والعز والفرح والسعادة وهدات البال، ومنقول لك عقبال المية زي العشرين يا أغلى أبو فعور بالعالم، من إيهاب العباس من نحف. كل الحب. سنة حلوة يا جميل. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مكملين معكم مع التحيات.
1: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور، بتشرفونا.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
3: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
2: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وراجعين معاكم مع الكثير من الحملات. طبعا حملاتنا بتجنن، وإن شاء الله بتظل الحملات دائما وأبدا في علامها كل نوع في عشمال في نهاية.

عجل بدأ وعجل 064-10-101 إذاعة الشمس نار وشرار مع دوري زرقاوي. فجروها بنحف هناك، فجروها في علامة كنوة في عشمال أبو الورد يا غالية مغلغل، تحيلة مرجان لأحلى طاقم علامة كنوة في نحف. حطوا على الويز وروحوا خذوا كل قطعة عليها تخفيض، فيش واحد ما فيش حملات نار بده يخلصوا المحل كله، خلص حلفوا يمين الجماعة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علام هكل نوع في عشمال في نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين.

0: ارفع ارفع. هلا ابو ورد، هلا ابو الورد، وين ابو الورد؟ سلموه لابو الورد المصري في علامة كل نوع في نحف. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا. يا هلا بام الفحم، شو اخباركم؟
1: هلا والله.
0: هلا والله، يا حي الله. وين بدنا نروح نشتري قطع الكهرباء؟ وين؟
1: بس عند ابو الورد.
0: بس عند ابو الورد في علامة كل نوع في نحف، كل قطعة عليها تسعيرة خاصة من إذاعة الشمس، اوكي؟
1: اوكي.
0: يعطيك العافية.
1: مقدم البرنامج برعاية ابو الورد وبهديلها
0: لإذاعة
1: الشمس.
0: تسلمي لي، كلك ذوق، خلينا اياكي. سلامات. مرحبا لمين؟

بتشرفونا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اذا عرسان 2027 اسمعوا منيح. رزمي من 10 قطع كهربائيه فاخر جدا. اسمعوا الرزم الموجوده غاد. ثلاجة تادرن 4 ابواب 600 لتر، غسالة 10 تادرن 10 كيلو، شاشة سامسونج ميني ليد 65 انش، فرن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تادرن، زائد الميكروويف 31 لتر تادرن، زائد الساوند بار بريمير مع ساب بوفر، زائد التوستر ضغط ميديا، زائد خلاط السول، زائد غلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا هدية ماكينة اسبريسو 14,990 شيكل. يا

0: مرحبا لمين؟
1: عم دريد، شو الأخبار؟
0: أنا بالغلا كله.
1: كيف حالك؟ وين مفتاح البرادي عم دريد؟
0: خليل
1: تقول للدكتور خليل. وين خليل؟ وين خليل؟ شو الأخبار؟
0: عم بتنادى عليك، عم بتنادى عليك، جيب مفتاح البراد، بدهن كله الجماعة، بدهن كله.
1: خلص عم دريد، نغيره لخليل، صار يغلب.
0: خلص خليل تغير، تغير خليل. مين معاي؟
1: معك حنان من علو. شو أخبارك؟
0: شو أخبارك يا حنان؟ كيف أموري؟
1: مشتاكين الحمد لله تمام. كل ما بنسمع صوتك وبتعطينا هاي الطاقه الحلوه احنا بخير.
0: تسلمي لي يا غالي، الله يحميك. ان شاء الله رايحين على نحف عند ابو الورد غاد، كل قطعه كهرباء عليها تخفيض خاص للاذاعه. اوكي
1: ان شاء الله، ان شاء الله. هذا برنامج برعايه
0: كنوع. شكرا باي. علامه كنوع في حشمال نحف. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون. ايوه مين معي؟ هلا. علي صوتك، مش سامعك، حط السماعة عدانك.
2: وداد ومروبا من الكمانة.
0: وداد من الكمانة، كنت بالكمانة مبارح. شو أخباركم صبايا؟ والله إنكم ناس ممتازين ومميزين ورائعين، أهل الكمانة. والله انبسطت جدا بوجودكم معنا، وإنتوا شعب بجنن ومنحبكم كتير. الله يخلينا إياكم، تحية لأهل الكمانة كلهم. الله، كنت لازم أكون معاكم اليوم، بس اليوم صعب جدا في ظروف خارج عن إرادتي، ولكن إن شاء الله الأيام قادمة بنيجي عندكم. سلامات، باي باي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: هلا.
3: معك ميلا من المزرعة.
0: ميلا، شو أخبارك ميلا؟
3: الحمد لله.
0: شو أخبار المزرعة يا ميلا؟
3: شكرا الله تمام.
0: بدنا نروح على نحف يا ميلا.
3: عند أبو الورد.
0: عند أبو الورد الغالي، هناك أجواء بتجنن، وكل قطعة كهرباء عليها تسعيري. أوكي يعطيك العافية ميلا.

وينك يا ابو علي وينك؟ هلا بحنين نعامي، هلا كل الحب لحنين نعامي. عصف عصف عصف، هلا بإذاعة الشمس، إذاعة الجماهير.

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى لكم الخير والسعادة وهدى البال. الله الله الله الله الله. إذن قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية علامة كلنوا في حشمان، نحن بأكبر حملات السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميز وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علامة كلنوا في حشمان نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم يا جماعة لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح وركزوا. رزمي من 10 قطع كهربائي فاخر جدا، ثلاجة تادرن 4 أبواب 600 لتر، غسالة 10 تادرن 10 كيلو، شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، فرن مدمج بوش، كل هاي الحملة كله مع بعض، غاز 4 رؤوس تادرن، ميكروويف 31 لتر تادرن، ساند بوفر، والتوستر ضغط ميديا، خلاط سول، غلاية كهربائي هاملتون، وكل هذا عليهن ماكينة اسبريسو 14900.

0: 99 يا بلاش. وينه هذا كله؟ في علامها كلها في حشمال في نحف عند أبو الورد. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا
0: حبيب الشعب،
1: بكي معك فعور من نحف.
0: فعور
1: حبيب قلبي، الله يسعدك.
0: الله ريته، ألف مبروك يا فعور
1: حبيبي، الله يسعدك. بنقدم أحلى تحية لأبو الورد وعلامة كورنوا وحشمال نحف.
0: تعرفوهن لأبو الورد؟
1: معاملي أحلى شروط حبيبنا أبو الورد أخونا.
0: إيش منه أبو الورد؟ معاملي بتجنن الكل، يروح عنده ويستغل الحملة، عنده حملة بتخوف
1: 100% حبيبي، الله يسعدك.
0: سلم أبو الورد الغالي
1: حبيبي، بوصل
0: باي كبير.

ارفع هلك هلك. كل تحيات لإيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية.

كل التحيات لبديع كرامي الذي أشرف على هذا اللقاء. كل التحيات لزملائي وزميلاتي الذين سيستمرون مع بث باقي برامجنا حتى انتصاف الليل. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا في إذاعة الشمس. نذكركم أعزائي طبعا مني أنا دوريز القاوي كل التحيات والحب والسعادة وهدات البال نتمناه لكم دائما. بكرة بإذن رب العالمين رح ألتي فيكم، ولقائي بكرة بتجدد بعد الساعة 11. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، وعلى أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. شكرا جزيلا لكل من رافقنا، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من يعشق إذاعة الشمس. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي إلى اللقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: الشمس دائما.
6: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
7: والله علم علمك.
6: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
7: شو بعرفني، علم علمك.
6: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
7: سؤال حلو، والله علم علمك.
6: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
7: علم علمك.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذا وتتواصل أعمال البحث عن فاطمة الرجبي في الستينيات من عمرها بعد اختفاء أثارها في القدس الشرقية قبل عدة أيام. وقالت الشرطة أن هناك شبهات جنائية في القضية في مصادر أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته في عدد من الجبهات بتوجيه من رئيس الأركان إيال زمير ورفع مستوى الجاهزية خلال فترة الأعياد ويوم الغفران بما يشمل الشمال والجنوب والوسط والجبهة الداخلية. كما تقرر زيادة عدد الطائرات المسلحة والجاهزة للعمل خلال يوم الغفران، فيما عزز السلاح البحري انتشار سفن الصواريخ ووسائل الأمن الجاري على امتداد الحدود البحرية. وأضاف الجيش أنه سيتم أيضا تعزيز سرايا الاحتياط الجاهزة للانتقال قال إلى القيادات المختلفة عند الحاجة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة مواطن جراء اعتداء نفذه مستوطنون على عائلات فلسطينية في منطقة خربة علان شمال أريحة، فيما حطم المستوطنون مركبة وحاولوا سرقة أغنام. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون منشأة صناعية وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر محلية عن إصابة 5 شبان بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبتهم بعد تعرضها للرشق بالحجارة من مستوطنين قرب مدخل يبرود شرق رام الله. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بانهيار مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخراجهم. وحذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من مخاطر انهيار مزيد من المباني المتضررة، مطالبة بفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ. بدوره قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل ثوابتي إن آلاف النازحين يقيمون في مباني متصدعة وآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن عدد المفقودين تحت الركام منذ بدء الحرب تجاوز 8,000 شخص. في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تشمل الحد من وصول أعضائه إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة. وأضاف أن واشنطن لن تسمح لمسؤولي النظام الإيراني باستغلال اجتماعات الجمعية العامة للتسوق، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن القيود قد تشمل منع أعضاء الوفد من دخول متاجر الجملة المخصصة للأعضاء فقط إلا بإذن من وزارة الخارجية الأمريكية. أفادت وسائل إعلام باكستانية بوقوع انفجار في مركز شرطة أثناء صلاة الجمعة، فيما أدان رئيس الوزراء محمد شهباز شريف الانفجار ووجه بتوفير الرعاية الطبية الفورية للمصابين وتسريع عمليات الإغاثة. وطالب شريف الجهات المختصة بتقديم تقرير حول طبيعة الانفجار وأسبابه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا بالتزامن مع هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

ما تعطي بالتحيات. الجمعة 18 من أيلول، أعمل حسابك في عدد جديد.

من هرمز إلى باب المندب تتحول الحرب إلى حصار اقتصادي للعالم. نفط أغلى، تضخم أمريكي عنيد، وفيدرالي يرفع الفائدة قبل انتخابات نصفية حساسة. فهل بات ترامب محاصراً بين إيران والأسواق؟ وهل كشفت فنزويلا حدود القوة الأمريكية بينما تلعب الصين وروسيا دوراً أعمق خلف المشهد العالمي؟ راح نتحدث بهذا الشأن.

في إسرائيل قد تقول الأرقام أن التضخم تحت السيطرة، لكن العائلات تدفع كلفة أعلى عبر الرهن والائتمان والفائدة. فإذا كان مؤشر الأسعار لا يعكس كامل غلاء المعيشة، هل يبني بنك إسرائيل سياسته النقدية على صورة ناقصة؟ وهل تصبح الفائدة نفسها جزءا من التضخم الذي يفترض أن تحاربه؟ رح نتعمق بهذا الملف.

العالم يعيد رسم خرائط القوة، مجموعة الدول السبع تدافع عن نظامها، ودول البريكس تبني بدائل في التجارة والتمويل وتكنولوجيا المستقبل، والصين تفتح جبهة جديدة بالذكاء الاصطناعي والرقائق، فيما تبتعد كندا أكثر عن واشنطن. فهل بدأ النظام الغربي يتشقق من الداخل؟ رح نناقش هذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد للبرنامج الاقتصادي أعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الإنترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خلي حداد وعلى التقنيات الزميل إيهاب عويس ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع رجعت فيه البنوك المركزية تشد الفرامل رغم مخاوف النمو. الأربعة الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة ربع نقطة لإطار 3.75% ل 4%. لأول مرة من 2023 بعكس رغبة ترامب مع تلميح باحتمال رفع إضافي قبل نهاية السنة. يعني المعركة ما انتهت هون. المفارقة أن سوق العمل الأمريكي بعده متماسك وطلبات إعانة البطالة تراجعت، لكن النفط فوق 100 دولار وتضخم الطاقة رجعوا شبح الركود التضخمي. وهون صار السؤال، هل كلفة رفع الفائدة على الاستثمار والاستهلاك والتوظيف والنمو ممكن تصير أكبر من فائدتها بمحاربة التضخم مصدره أساساً الطاقة والإمدادات؟ باختصار العالم صار بين نارين، تضخم بده تشديد واقتصاد ممكن ما يتحمل تشديد أطول. هذا انعكس عالمياً على الاقتصاد وعلى الأسواق. عوائد السندات الأمريكية والأوروبية وصلت خلال الأسبوع والأسابيع الأخيرة لمستويات مرتفعة جداً، والعشر سنوات الأمريكية عوائد السندات تجاوزت 5% قبل ما ترجع تتراجع مبارح الخميس. بريطانيا أبقت الفائدة عند 3.75% لكنها اضطرت تهدي الضغط على سوق السندات، والأنظار ما زالت موجهة برضو لليابان. المهم تراجع عوائد السندات بعد رفع الفائدة أعطى الأسواق متنفس. الأسواق العالمية ارتدت، جزء منها ارتفع، نزدك قفز، والذهب صعد بأكثر من 2%. في الكريبتو العملات المشفرة فشل تمرير ما يسمى كلاريتي أكت، فجر موجة بيع قوية. بيتكوين اقتربت من 75,000 دولار، والإيثيريوم تراجع بأكثر من 6%. الخلاصة، الأسواق مش بس عم بتسعر الفائدة، هي عم بتسعر احتمال مرحلة عالمية أصعب عنوانها طاقة غالي، ديون مكلفة، نمو أبطأ، وسيولة أكثر انتقائية بين الأسهم والسندات والذهب. بنظرة على مؤشرات الأسواق الرئيسية واللي ارتفعت بعد قرار الفيدرالي نسبياً، S&P 500 صحيح ارتد لكنه بالمجمل الأسبوعي حقق تقدم طفيف لا يتجاوز 10%. مؤشر ناسداك بالمحصلة تقدم بمعدل لامس 0.5%، أما مؤشر داو جونز كمان ارتد لكنه بالمجمل الأسبوعي بعده متراجع بمعدل 0.8%. يعني كان متراجع كتير، ارتد صعد، ولكن بالمجمل الأسبوعي ما كفى يرجع لمستويات الأسبوع الماضي. النفط مع استمرار تعثر تدفقات الطاقة برضو باب المندب وبرضو بين الخط بين شرق السعودية وغربها، سعر النفط مازال عالي. في العقود الآجلة سعر البرميل عند 103.5 دولار. سعر جالون الديزل اللي تحدثنا عنه في السابق في الولايات المتحدة الأمريكية وصل $6.40 بحسب آخر البيانات. الذهب بعد التراجع عدل الارتفاع بعد قرار الفائدة وتراجع عوائد السندات، حاليا سعر الأونصة مستقر تقريبا عند 4386 ل 4390، وبلامس بالعقود الآجلة تقريبا 4399 دولار للأونصة. البيتكوين زي ما حكينا تراجع بعد موجة بيع بسبب فشل تمرير كلاريتي أكت بسبب تصويت الحزب الديمقراطي الأمريكي. سعره يتراوح عند 77,400 وما دون. مؤشرات تل أبيب بين تراجع وتقدم. تل أبيب 125 سجل تراجع بمعدل 0.5%، تل أبيب 35 تقدم بمعدل 0.3%.
سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية تقدم بشكل طفيف. دولار للشيكل 3 شيكل و3 أجورات، يورو للشيكل 3 شيكل و47 أجورة، باوند للشيكل 4 شيكل و5 أجورات، ودينار أردني 4 شيكل و27 أجورة. وإحنا كالعادة بنرجع ومنذكر الجميع بأنه الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية، خاصة في الفترة هاي قبل الانتخابات والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، كونه عدم اليقين هو اللي مسيطر، كونه أسعار الطاقة عم تعصف بالاقتصاد، كونه في كتير مراهنات على رفع الفائدة، إبقاء الفائدة أو خفض الفائدة، وكل شغلة صغيرة تصريح بسيط ممكن يقلب المعادلة. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكم معنا.

0: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم وجودة لا تضاهى. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور، بتشرفونا
1: يا باترون.
2: بئر السابع قللوا عدد صادق الاقتراض النص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، والمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة

0: الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
5: شفت.
4: لحظة نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

0: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. القصة لم تعد سعر برميل النفط، فالضغط يمتد من هرمز وباب المندب إلى خطوط النقل وكلفة الشحن والتأمين، ثم إلى التضخم وعوائد السندات والفائدة داخل أمريكا. مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية يصبح السؤال، هل تحولت حرب الممرات والطاقة إلى معركة اقتصادية داخلية تهدد قدرة واشنطن على ضبط الأسعار والنمو؟ قبل الخوض في الحديث مع ضيفة البرنامج، خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة تيهال حسن.
1: بالنظر إلى خريطة شبه الجزيرة العربية، ترى في طرفها الشرقي مضيق هرمز وفي طرفها الغربي باب المندب، وبينهما اليوم معادلة واحدة اسمها إيران. فمنذ اندلاع المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، وهي حرب دخلت الآن شهرها السابع، تحولت الممرات المائية إلى ساحة المعركة الحقيقية. حركة الملاحة عبر هرمز تباطأت بعد تهديدات إيرانية بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، وارتفعت توقعات أسعار النفط حتى إن سفنا باتت تعبر المضيق وأجهزة إرسالها مطفأة هربا من الرصد، كأننا في زمن تهريب بحري عالمي. لكن العبقرية الاستراتيجية الإيرانية إنجاز التعبير ظهرت في الطرف الآخر من الخريطة، فجماعة أنصار الله المعروفة باسم جماعة الحوثيين أنهت تقريباً سيطرتها على الساحل الغربي لليمن، سيطرت على مدينة المخا وتتحرك باتجاه جزر حنيش والمناطق القريبة من باب المندب. خبراء عسكريون يسمونها معادلة مضيق مقابل مضيق، ففقدان إيران السيطرة الكاملة على هرمز يدفعها لفرض وجودها في باب المندب عبر حلفائها. ولنفهم حجم الرهان بالأرقام، فعبر باب المندب وحده مرت تدفقات نفطية تعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي، ويؤثر على نحو 3 ملايين إلى 4 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط السعودي. أي إن من يمسك بالمضيقين معاً يضع يده على صنبور الطاقة العالمي من جهتيه. واللافت أن واشنطن نفسها تتردد، فتقارير تتحدث عن رفض ترامب توجيه ضربات مباشرة للحوثيين، مفضلاً تركيز قواته في مواجهة إيران وتأمين هرمز وتجنب فتح جبهة جديدة في اليمن. وللتلخيص، فإن إيران التي تلقت ضربات موجعة في الحرب ردت بسلاح لا تسقطه الصواريخ، الجغرافيا. فهل ينجح خنق الشرايين في جر العالم إلى طاولة تفاوض بشروط طهران؟

0: وترامب هو ترامب، واضح أنه في تحولات داخل المعسكر الغربي على ما يبدو. التطورات مش بس بلشت، يمكن تعيد وعم بتعيد رسم موازين القوى الاقتصادية العالمية، والإشي يعني مكمل معنا حتى بعد الانتخابات النصفية. فاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس، خليكم معنا.
1: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.
0: رجعنا. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. في إسرائيل الأرقام بتقول أنه التضخم منخفض نسبيا، لكن كثير من العائلات ما بتشعر أنه غلاء المعيشة عن جد تراجع. دراسة جديدة لمركز تاوب بتحط أصبعها على فجوة حساسة. سعر المال نفسه، الرهن، القروض والائتمان ما بيظهر بشكل كامل في مؤشر الأسعار. فلنحن أمام مشكلة في القياس أم أمام فجوة في الاقتصاد كما تراه المؤشرات، والاقتصاد كما تعيشه العائلات؟ رحبوا معي بالدكتور لبيب شامي، باحث كبير في مركز تاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية، وباحث كبير في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي، ومحاضر اقتصادي في جامعة حيفا.
8: مرحبا، كيف حالك؟
0: هلا، يعطيك العافية دكتور لبيب.
8: الله يعافيك
0: دكتور لبيب. شو اللي بتكشفه دراسة مركز تاوب فعليا؟ وهل مؤشر الأسعار بيقلل من تقدير العبء على الأسر علينا، أم إننا ببساطة عم نخلط بين قياس التضخم وقياس غلاء المعيش؟
8: سؤال مهم. الفكرة الأساسية اللي بدينا فيها بدينا من السؤال بسيط جدا، هل مؤشر الأسعار المستهلك يعكس فعلا ما تشعر به الأسرة عندما ترتفع تكلفة المعيشة؟
0: نعم،
8: مؤشر الأسعار يقيس أسعار السلة من السلع والخدمات، وهذا مهم جدا. لكن إذا كانت الأسرة تدفع قرضا سكنيا أو قرضا استهلاكيا وارتفعت الفائدة بشكل حاد، فإن مصروفها الشهري قد يرتفع بصورة كبيرة، حتى لو لم ترتفع أسعار السلع نفسها.
0: نعم،
8: بهذه النسبة. لذلك سألنا ماذا يحدث إذا أدخلنا تكلفة المال إلى الفائدة.
0: نعم،
8: ماذا يحدث إذا أدخلنا الفائدة إلى الصورة؟
0: يعني بتحكي على الرهن والقروض، المشكنتة والائتمان، كل هذا، كل الفوائد اللي هناك.
8: أكيد. نحن لا نقول أن مؤشر أسعار المستهلك هو خاطئ، ولكن نقترح إلغاء ولا نقترح إلغائه أو استبداله، بل نقول أن المؤشر الرسمي مصمم أساسا لقياس التضخم كيف قلت. أي التضخم هو تغيير أسعار السلع والخدمات، وهو يكون بذلك وفق منهجية معروفة ومستخدمة في دول كثيرة في العالم.
0: طيب شو اكتشفته دكتور لبيب؟ لما أدخلته الفوائد هاي زي تبعت القروض،
8: النتيجة الرئيسية هي أن الفارق بين المؤشر الرسمي والمؤشر البديل الذي نطرحه يصبح كبيرا جدا عندما تتغير الفائدة بصورة حادة. في مثلا في الفترات التي كانت فيها الفائدة منخفضة لم يكن المؤشر

0: البديل بالضرورة أعلى من المؤشر الرسمي، وأحيانا حتى كان أقل منه. لكن ابتداء من عام 2022 تغيرت الصورة بشكل حاد. في عام 2022 ارتفع متوسط الفائدة بنحو 42% في 22، وفي 2023 بنحو 52%.
1: نعم.
0: ونتيجة ارتفاع الفائدة مع استمرار ارتفاع أسعار السكن طبعا، ارتفعت تكلفة التمويل السكني بحوالي 57% في 2022 و68% في 2023.
1: نعم.
0: وعندما قلنا ذلك إلى المؤشر البديل، كان معدل الارتفاع فيه في السنتين هؤلاء تقريبا 4 أضعاف في 22 و6 أضعاف في 23 معدل الارتفاع في المؤشر الرسمي.
1: وهي ألاف الشواقل شهريا مش بس سنويا.
0: أكيد أكيد. نعم.
1: والله. طيب بنك إسرائيل بيرفع الفائدة لمحاربة التضخم، لكن الفائدة نفسها بترفع كلفة الرهن والائتمان والقروض. هل يمكن إنه يعني السياسة النقدية ناجحة في المؤشر، ولكن هذا بيزيد الضغط الفعلي على ميزانية الأسرة وما حدا منتبه؟
0: سؤال كتير حلو. خلونا نقول أن المؤشر البديل هو التضخم الحقيقي.
1: نعم.
0: بنك إسرائيل يرفع الضريبة، وهذا بالضبط أحد الأسباب التي تجعلنا نقترح استبدال CPI.
1: نعم. مؤشر أسعار المستهلك ما يسمى.
0: لأنه إذا أدخلنا الفائدة مباشرة في مؤشر التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي، قد تنشأ مشكلة مفاهمية كذلك. كيف قلت، البنك يرفع الفائدة، المؤشر يرتفع ميكانيكيا، ثم يبدو كأن هنالك حاجة لرفع الفائدة مرة أخرى. لكن نحن نفضل الفصل بين الأشياء، مؤشر رسمي للتضخم من جهة، ومؤشر مكمل لتكلفة الأعمال وغلاء المعيشة من جهة أخرى.
1: طب هل ممكن نقول يعني عمليا أن الدراسة بتكشف عن فجوة متزايدة بين أصحاب الرهون والقروض والأسر اللي بتعتمد على الائتمان أشراي، واللي عنده عمليا أصول وسيولة وما بتأثر بالفائدة بالطريقة نفسها، مين بدفع الثمن أكثر؟
0: مع أنه المتضررين هم الذين لهم قيود وذلك، ولكن يمكن نقول أن ارتفاع الفائدة لم يخفض أسعار المساكن أيضا.
1: نعم.
0: فذلك صورة أخرى للنظر لهذه المفارقة.
1: نعم. احنا عمدا يعني من 2020 لليوم لما كانت الفائدة نسبيا صفرية وارتفعت وقصة هيك، في يعني كان موجة انخفاض بسيطة، المساكن والسكن يعني بس ارتفع، وحتى اسا بعد التخفيض بعده بيرتفع، فظاهر رفع سعر الفائدة او خفضها مش هو اللي عم بيأثر على اسعار السكن، لما يم الظاهر قصة العرض والطلب.
0: اكيد اكيد. ولكن حسب البحث، ليس لكل الناس رهن عقاري اكيد، فلذلك نسأل لماذا يجب ادخال الفائده الى مقياس العام مثلا. وهذا اعتراض صحيح ونحن نناقشه بشكل واضح في البحث. ليس لكل بيت لديه رهن عقاري، وحتى بين اصحاب الرهون نفسها هناك فروقات كبيره.
1: ولكن احنا بنعرف انه يعني القضيه مش بس هاي دكتور لبيب، كمان انه بالاخر يعني رفع الفائده وارتفاع الاسعار وكذا، بالاخر قيمه اذا نسميها الثروه او المال او الاصول الواحد بيمتلكها يعني عم تنزل كل الوقت، مقابل انه كل شيء عم بيرتفع. فاحنا حكينا على الفائده، على القروض الرهن العقاري مثلا، غلاء المعيشي، ولكن كل شيء عم بيرتفع، الضرائب، الارنونه، كيف ما نتطلع. يعني بالاخر كمان اللي معه مصاري وما عنده قروض عم بيدفع ثمن.
0: واكثر من ذلك هناك سوء اقتصاديه. صحيح ان من لا يدفع رهنا عقاريا لا يرى زياده في الدفع الشهري عندما ترتفع الفائده، ولكن اقتصاديا هناك ايضا تكلفه بديله لراس المال.
1: نعم.
0: المال المستثمر في البيت كان يمكن نظريا ان يحقق عائدا وعائدا اخر وضريبه اخرى وعندما ترتفع الفائده. مع ذلك لهذا السبب نحن حذرون جدا ونقول ان المؤشر ليس قياسا لمصروف كل اسره، وانما هو مقياس يساعد على فهم تكلفه راس المال في الاقتصاد بزيادة الأشياء اللي أنت قلتها.
1: فعلا فعلا. والسؤال اللي بيطرح حاله بأنه عم نقترب الانتخابات وشكله الحديث الاقتصادي مش محور الانتخابات القريبة، أكيد يعني غلاء المعيشة أو المفروض أنه غلاء المعيشة يكون محور سياسي مركزي، ولكن السؤال شو اللي لازم النقاش الاقتصادي يطالب فيه؟ تغيير مؤشر الأسعار نفسه، نشر المؤشر المكمل اللي أنتوا بنيتوه، ولا سياسات مالية ونقدية تعالج العبء بدون ما نشوه أدوات بنك إسرائيل؟
0: نحن لا نقول أن المؤشر الأسعار خاطئ،
1: نعم.
0: نقول أنه يجب أنه يجيب على سؤال مختلف، ولذلك نقترح النظر أيضا إلى مؤشر كما نقول نسميه مؤشر مكمل،
1: نعم.
0: الذي يأخذ بعين الاعتبار تكلفة المال،
1: نعم. وتوقعاتك يعني ما بعد الانتخابات، التحديات اللي راح تواجهها أي حكومة جديدة راح تكون أكبر ولا راح تكون أسهل؟ هل بتشوف أنه في فرصة أصلا أنه يعالجوا ما يسمى الفجوات البنيوية في الاقتصاد الإسرائيلي؟
0: الحق معك، إن لما تقوم بالمستقبل فجوات هذه وتكبر، فإن من يتحمل هذا هم الذين يدفعون الضرائب أكيد،
1: نعم.
0: وستكون مشكلة كبيرة.
1: يعني لسه إحنا قدام سنة صعبة حتى لو يعني صار في حكومة جديدة.
0: أكيد أكيد الحكومة الجديدة سيكون أمامها أوضاع صعبة جدا.
1: دكتور لبيب شامي، باحث كبير في مركز تاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية والكلية الأكاديمية الجليل الغربي ومحاضر اقتصادي جامعة حيفا، شكرا على هالإيضاحات ونتأمل خير.
0: أنا أكثر، يسلم.
1: شكرا شكرا. فعلا بينما الاقتصاد نفسه كصورة عام مبين متين، هيك بيحكوا على الاقتصاد الإسرائيلي، لما الإشي بوصل لجيوبنا إحنا المواطنين فإحنا كل وقت عم ندفع أكتر. المال اللي بحوزتنا للي معه مال أو أصول معينة قيمته بتنزل، فاللي كان اللي معه دولارات مثلا قيمة الدولار نزلت، اللي معه شيكل قيمة الشيكل مش بالضبط قويت لأنه عم ندفع كتير، وفي شغلات اللي بتتقلب وبتتأرجح، أسعار السكن حكينا عليها، فاللي معه مال قيمة المال تبعه عم بتقل، واللي ما معه مال عم بيدفع أكتر بكتير كمان، فالطرفين عم بيدفعوا كتير، وهذا الإشي رح يكمل معنا حتى لو تغيرت الحكومة.

0: وبين مجموعة الدول السبع، دول الكبيرة ودول البريكس، لم تعد المعركة على التجارة فقط. الأسبوع الماضي كان في اجتماع قمة لدول الدول السبع، وكان في قمة بالمقابل لدول البريكس. فالمعركة مش على التجارة فقط، بل على من يملك البنية التحتية لاقتصاد المستقبل، اقتصاد اللي هو تكنو رقمي، تكنولوجي ورقمي بنفس الوقت. الصين مع دول البريكس عم تطرح فضاء مفتوح للذكاء الاصطناعي، وهواوي اللي واحدة من أكبر الشركات الصينية التكنولوجية عم تتحدى بالرقائق اللي هي عم تنتجها القيود الأمريكية. وكندا زي ما حكينا بالمحور السابق عم تقترب من أوروبا. والسؤال اللي بيطرحه له، هل عم نشهد ولادة نظام اقتصادي تكنولوجي جديد أم إعادة تموضع داخل نظام القديم؟ منرحب بالأستاذ نادر رونغ هوان، المحلل السياسي والاقتصادي الصيني.
1: أهلاً بكم.
0: أهلاً أستاذ نادر، يعطيك ألف عافية. أستاذ نادر، إذا قارنا قمة الدول السبع بقمة البريكس، هل عم نشوف رؤيتين مختلفتين للاقتصاد العالمي؟ واحدة بدها تحمي النظام القائم وسلاسل التوريد، وأخرى تحاول بناء بدائل في التجارة والتمويل والتكنولوجيا؟
1: نعم، يمكن أن نرى يعني هناك اختلاف واضح يعني بين المبادئ يعني منظمتين أو مجموعتين. المجموعة بريكس هي منصة للتعاون بين الدول النامية وبين دول الجنوب، وحاليا يعني إجمالي الناتج المحلي لدى دول بريكس تجاوزت إجمالي الناتج المحلي في لدول مجموعة السبعة.
0: نعم.
1: وهناك مساهمة أكبر من مجموعة بريكس للنمو الاقتصادي العالمي.

0: الإسلامي، وأهم من ذلك هو المبادئ التي تتمسك بها. فمجموعة بريكس هي من أجل، ليس من أجل مواجهة للتكتلات السياسية والاقتصادية أخرى، بل هي من أجل حل المشاكل والخلافات بين الدول، وكذلك الدفع والتنمية المشتركة. وهدفها يعني لا تستهدف إلى أي طرف ثالث للمواجهة، ولكن من أجل دفع التطور المشترك للدول النامية. وكذلك يمكن أن نرى أن مجموعة بريكس هي تتمسك بمبدأ الانفتاح في التعاون، يعني بدلا من مواجهات مع أي دول أخرى. يعني أيضا مجموعة بريكس تدعو إلى يعني الدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف، وكذلك التجارة الحرة والانفتاح، يعني عكس ما تتماسك بها المجموعة السابعة من يعني لمواجهة يعني روسيا، أو لمواجهة أي دول أخرى، وكذلك من أجل يعني والتماسك بمبدأ يعني الحماية التجارية. وهنا اختلاف واضح بين المجموعتين.
1: نعم، البريكس اللي هي بلشت مع البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، واليوم تشمل عدة دول، لا تبحث عن هيمنة، إنما تبحث عن تعاون، بينما الدول السبع بالذات بقيادة الولايات المتحدة تبحث عن نوع من الهيمنة العالمية وحماية نظامها القديم. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله أستاذ نادر، سمعنا أن كندا تبحث عن تقارب أعمق مع الاتحاد الأوروبي، فإذا كانت قمة البريكس تعكس محاولة لبناء قطب اقتصادي وتكنولوجي يمكن أكثر استقلالا عن الغرب، وأن يكون العالم متعدد الأطراف، ماذا تقول لنا في المقابل التحولات داخل مجموعة السبع نفسها، وبالأساس من المنظور تبع كندا؟
0: طبعا يعني رأينا المبادئ والروح مجموعة بريكس لها جاذبية، يعني يتفق مع تطلعات المجتمع الدولي، ولذلك هناك يعني الجاذبية قوية، وهناك أكثر من 40 دولة يعني قدم طلبها للانضمام إلى المجموعة. وكذلك هذا الجاذبية أيضا جذبت بعض الدول في داخل المجموعة السبعة، التي هي أسلم من أجل التعاون، ويعني رغم وجود الخلافات من أجل توسيع التعاون وتحقيق تطور مشترك وازدهار مشترك، يعني بغض النظر عن انتمائه أي أيديولوجي وانتماء التكتلات السياسية مختلفة. فهذا الروح أو مبادئ مجموعة بريكس هي أيضا يمكن أن تجذب الأعضاء داخل دول مجموعة السبعة. فلذلك نرى يعني التوجهات التعاون يعني بين دول بريكس، وكذلك بين دول المتقدمة، دول
1: أوروبا وبريطانيا
0: كندا، نعم وخاصة في ظل يعني تصاعد الحماية التجارية الأمريكية التقليديين.
1: نعم. الصين تقترح بنية تحتية لاقتصاد المستقبل، بريكس AI Open Source Zone. فهل الهدف فعلا توسيع وصول دول الجنوب للذكاء الاصطناعي، أم عم نشوف نشوء منظومة تكنولوجية جديدة بتتمحور أكثر حول الريادة والمعايير الصينية؟
0: الصين لا تريد الهيمنة في هذا المجال، بل هي تتمسك بالانفتاح للتعاون مع يعني تعاون دولي مع مختلف الدول. الصين دائما تؤكد أن تطور تكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي يجب أن يقدم يعني ويجب أن يأتي لفوائد مشتركة لجميع البشرية، ولا يجب احتكارها لدول معينة أو لمجموعة أو فئة معينة من الناس، بل يجب أن تقدم يعني المنافع لجميع البشرية. وكذلك سد الفجوة التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، فسد هذه الفجوة يحتاج أيضا إلى تعاون دولي أكبر بين الدول المتقدمة في هذا المجال، وأيضا الدول التي تحتاج إلى المساعدات التقنية وكذلك نقل التكنولوجيا تدريب الأقصاء وخبرات تنمية

0: له. فالصين أيضا مستعدة ل يعني تقديم هذه المساهمات، وكذلك دفع التنمية المشتركة في الذكاء الصناعي، ولأن يكونوا يعني أن يفيدوا الجميع البشرية من هذا التقدم التكنولوجي.
1: نعم، والولايات المتحدة اللي كل وقت بتحاول تقيد وقيدت وصول الصين لأكثر الرقائق تقدما مثل رقائق انفيديا المتقدمة، هواوي بترد ببناء رقائق وأنظمة محوسبة وبنية تحتية تكنولوجية خاصة، الحكي عن منظومات اللي بتشمل أكثر من مليون تشيب. فهل تستطيع الصين أو بالأحرى هل تريد أصلا بناء منظومة مستقلة متكاملة؟ وإذا نجحت هل عم نتجه لعالم منقسم تكنولوجيا وماليا بين منظومتين، أم أن الترابط الاقتصادي رح يمنع هذا الانفصال؟
0: طبعا الصين تسعى أولا إلى الريادة في هذا المجال، وتسعى إلى التقدم الأكبر في التكنولوجيا، وفي نفس الوقت الصين أيضا تتمسك بمبدأ التعاون الدولي بشكل أوسع، ولا تريد يعني الانعزال أو يعني كل الانعزالات التي فرضت الولايات المتحدة على الصين. يعني في الوقت نفسه يعني قدم فرصا للصين للاكتفاء الذاتي ولإسراع في تطور التكنولوجيا لدى الصين. ولكن إذا تطورت الصين وإذا يعني أنجزت الصين إنجازات تكنولوجيا كبير، فهي لن تتعامل مثل الولايات المتحدة. وأيضا حتى يعني يمكن أن نرى المثال في هذا المجال، مثلا قبل أكثر من 20 عاما الولايات المتحدة يعني منعت الصين من المشاركة في بناء المحطة الفضاء الدولية، مشاركة صينية، وفي نهاية الصين ابتكرت يعني بنفسها وحقق ابتكارا وبنى المحطة الفضاء الدولية لنفسها. وفي نفس الوقت بعد انتهاء البناء هذا المحطة الفضاء وكذلك الامتلاك التكنولوجيا المتقدمة، فالصين منفتحة على التعاون مع جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، وترحب بمشاركة الجميع الدول في البناء والتطور والمشاركة في البناء محطة الفضاء الصيني. ففي نفس الفلسفة التي تتمسك بها الصين أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم أستاذ نادر، كمان في حديث عن لقاء قريب بين ترامب وبين الرئيس الصيني، فما هي توقعاتك لهذا اللقاء، أو لا شو ممكن تكون محاور النقاش والمخرجات تبع هيك لقاء؟
0: طبعا سيكون هناك مواضيع يعني كثيرة على طاولة النقاش. يعني الهدف الأساسي من الجانب الصيني هو السعي إلى بناء الشراكة الصينية أمريكية البناء المتمثلة في استقرار الاستراتيجي. فالصين تسعى إلى توسيع نقاط التعاون مع يعني رغم وجود الخلافات مع الولايات المتحدة، وكذلك إدارة هذه الخلافات بشكل مناسب وتحقيق التنمية المشتركة للبشر للبلدين، وهذا أيضا يتفق مع تطلعات المجتمع الدولي. فالعلاقات الصينية أمريكية البناء والمستقر يعني ستفيد الشعبين البلدين وكذلك باقي دول العالم.
1: الأستاذ نادر هونغ هوان المحلل السياسي والاقتصادي الصيني، وصلت الصورة، شكرا ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: ومع هذا المحور نوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن الاستماع، شكرا لفريق العمل خليل حداد وإيهاب عويس، أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس إدارة وطاقم، ومني أنا هنس شقور. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة نتمناها لكم، دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. وجهت محكمة تل أبيب الجزئية لائحة اتهام إلى غازي أشقر في 34 من عمره من مدينة يافا بتهمة قتل مصطفى أبو لسان بعبوة ناسفة زرعت في سيارته قبل نحو 3 أشهر. وبحسب لائحة الاتهام تعقب أشقر وشركائه أبو لسان وزرعوا جهاز تتبع وعبوة ناسفة في سيارته قبل تفجيرها عن بعد في محطة وقود بحولن ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار جسيمة بسبع سيارات أخرى. دعت عائلة الرجبي الرفاعي في القدس والخليل أبنائها وأبناء عمومتها إلى المشاركة في موعد عشائري لمنح هدنة عشائرية لآل عثمان اللفتة وجمعية لفتة على خلفية حادثة فقدان فاطمة الرجبي المعروفة بأم راجي. ويعقد اللقاء غدا السبت عند الساعة 12:00 ظهرا في قاعة الفنيق.

0: وسيتم أيضا تعزيز سرايا الاحتياط الجاهزة للانتقال إلى القيادات المختلفة عند الحاجة. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بانهيار مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة ما أدى لاحتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخراجهم. وحذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من مخاطر انهيار مزيد من المباني المتضررة، مطالبة بفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ. بدوره قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتي إن آلاف النازحين يقيمون في مباني المتصدعة وآيلة للسقوط، مشيرا لأن عدد المفقودين تحت الركام منذ بدء الحرب تجاوز 8000 شخص. في الأخبار الدولية، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن مقتل 17 شخصا على الأقل، من بينهم 6 رجال شرطة، وإصابة نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف مسجدا داخل مركز شرطة بمدينة كوهات. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الانفجار مطالبا السلطات المختصة بتقديم تقرير حول طبيعته وأسبابه. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تشمل الحد من وصول أعضائه إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة. وأضاف أن واشنطن لن تسمح لمسؤولي النظام الإيراني باستغلال اجتماعات الجمعية العامة للتسوق، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن القيود قد تشمل منع أعضاء الوفد من دخول متاجر الجملة المخصصة للأعضاء فقط إلا بإذن من وزارة الخارجية الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا بالتزامن مع هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، صبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم في طاولة الجمعة لهذا الأسبوع. هذا البرنامج من إعداد جاكي خوري، ويسعدني أنه من تقديمي أنا مقبول نصار. قضية مجد الكروم، ما بدأ بمخيم للرعاة قرب مجد الكروم تحول خلال أيام إلى قضية تتجاوز حدود البلدة. لمن الأرض ومن يقرر كيفية استخدامها؟ وهل ما حدث هو حادثة محلية انتهت بتفكيك المخيم، أم مؤشر إلى مواجهة أوسع على الأرض والتخطيط ومستقبل البلدات العربية في الجليل؟ المخيم تم تفكيكه، ولكن الكيرن كيامت أعلنت أن نشاط الرعي سيستأنف بعد يوم الغفران، مع إبعاد الموقع عن الخط الأرضي.

0: الأزرق لمجد كروم وتقليص عدد الموجودين فيه بالتوازي. أعلنت الصهيونية الدينية فتح التسجيل لأنوية استيطانية جديدة في النقب والجليل ضمن خطة تتحدث عن إضافة 1,000,000 يهودي وإقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع. فهل هناك علاقة بين الحدثين؟ وهل نحن أمام سياسة أوسع قد تنعكس على مجد الكروم ونحف وبلدات عربية أخرى؟ طبعا مستمعين ومستمعاتنا هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا طبعا بيسعدني في هذه المحاور وهذه القضية الحرجة والهامة واللي يمكن وضعتنا جميعا على أعصابنا في الأسابيع الأخيرة. بيسعدني أن نستضيف في الاستوديو المحامي جمال فطوم. طبعا اللجنة الشعبية شغور ولا نحف ولا كل المنطقة؟
1: نعم نحف والشغور أيضا.
0: نعم كل البلدات العربية أوطاني نقول. نعم. بهاي الطريقة. وأيضا بسعدني أن تكون معنا الأخت اسمدار عوكل من المركز العربي للتخطيط البديل. سنتحدث عن وجهة نظر أشمل أو يمكن صورة أوسع لما يحدث أو لما حدث في مجد الكروم. ولكن بداية طبعا نعتذر, كان لازم يكون معنا عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم المحامي حسين مناع لأسباب قضائية قانونية تختص بالعمل يعني في أماكن أخرى يعني تعذر عليه حتى الوصول, فهو سيكون معنا أو هو موجود معنا الآن عبر الخط الهاتفي. طيب سنكون برسالة خاصة مع الأخ حسين مناع يعني حالما يتم التواصل معه. أبدأ يعني خلينا نقول نرجع لهون, إذا كنا نأخذ صورة الوعي يعني صورة الوضع الأولى يعني من الأخ حسين مناع, وسنواصل طبعا رح نصل للحديث معه, لكن الآن يعني الأخ جمال من وجهة نظرك وأنت تبعت هذه الأمور يعني أين تقف يعني أين المسألة أين تقف الآن؟ كيف حدث ذلك؟ وهل هذا يعني ينبئ يعني بأمور أخرى قد تحدث؟
1: نعم ما حدث هنالك أن تم اكتشاف بؤرة استيطانية, وأنا أشد على أنها بؤرة استيطانية في أراضي مجد الكروم وليست أراضي خارج سلطة مجد الكروم, وأيضا أراضي خاصة اتضح بعد ذلك أنها أراض خاصة اكتشفها السكان هناك بالصدفة, ومن هنا ابتدأ مسلسل المكافحة ومسلسل النضال ضد هذه البؤرة الاستيطانية. يقال أنها بؤرة لرعي الأغنام ولكنها
0: أو على إيش كل واحد هيك مسموح له يروح يحط أغنام من روح من بكرة بنحط
1: سنأتي راحين نيجي على هذا الموضوع, ولكن لأن الحجة كانت أنه رعي أغنام, ولكن لما إحنا رحنا وشاهدنا هناك كان هنالك عندك نقطة كهرباء صاروا مادين لهنياها, نقطة مي مادين لهنياها, حافرين الأرض مرتبين الأرض حاطين كرفان حاطين بغنوا موسيقى كل هاي الشغلات, و يا محاسن الصدف ولا غنم موجود غاد. فإذا إحنا بدنا نجي نتحدث إنه إحنا في عنا غاد راعي أغنام مش راعي أغنام شغلات عن هالشكل ما لقيناش ولا غنمي
0: مظلومي مظلومات
1: لقينا الراعي ولم نلقى الرعية.
0: نعم فإذا الآن يعني بعد ما تم تفكيك ماذا يعني التفكيك يعني من وجهة نظرك؟
1: نعم. أنا حسب رأيي هاي كلها تكتيكات وعبارة عن خطوات لجس النبض لا أكثر, تفكيكها كان أنا حسب رأيي بسبب أن هذه الأرض اتضح أنها أرض بجزئية بأراضي خاصة مع أحد سكان مجد الكروم, ولكن أنا حسب رأيي راحين يرجعوا بعد كما أصلاً صرحوا في الكارن كيمت إنه راحين يرجعوا يقيموا هاي بؤرة الرعي على ما يسمونها في مكان آخر أبعد شوي.
0: بتنيش تنازلوا عن المبدأ إنه هني مسيطرين على.
1: لا
0: على
1: مش رايحين
0: على الأرض. نعود يمكن هاي هي النقطة هيك الأساس اللي عليها يعني تجلس الكثير من القضية. يعني اسمدار لو دا أرجع لك يعني بنظرة أوسع بنحكي إنه مجد الكروم هي مش حالة شاذة في المنطقة. بناء على بحثكم أنتوا بالمركز العربي للتخطيط البديل أو الرؤية اللي أنتوا شايفينها؟
2: طبعا مجد الكروم هي للأسف الشديد يعني كيف عم نشوف من السياسات التخطيطية بآخر خصوصا آخر كم من سنة إنها مش حالة

0: خاصة. عم نشوف كيف في بكتير كتير من الحالات، مثل يعني أنه بدي أبعد يمكن شوي عن الشمال وأروح على يعني أم الفحم مع مخطط عين جرار، اللي بعرفش قديش عن جد الناس واعي لإله، بس مخطط جدا جدا خطير من ناحية يعني من ناحية طبعا في كل قصة تسوية المباني وحدات السكن اللي موجودة من غاد، بس من ناحية تانية في عندك حاجز أمني بعرض 80 متر اللي بفصل بين عين جرار بأم الفحم وبين مي عمي من الناحية التانية. فكمان من غاد هاي ال 80 متر عم نحكي على حاجز أمني، اللي يعني كمان مصادرة أراضي، كمان هدم بيوت اللي تابعة لأم الفحم. وإذا بدي أقول شوي، إذا عم نحكي على قديش الموقف بضحك من ناحية الرعاة، السبب تبع مي عمي ليش بدهنش يحطوا الحاجز الأمني من ناحيتهن هو لأنه في غاد لول للجاج، فطبعا
1: حقوق يعني أنت يعني في هيك هرمية حقوق بين
0: بين الجاج وبين
1: المخلوقات ممكن
0: نسميها. فالسياسات التخطيطية طبعا أم الفحم هي كمان واحدة من الأمثال العديدة اللي موجودة حاليا. يعني كمان بنشوف في مخططات كتير مشابهة اللي عم بتصير كمان بالطيبة، يعني بكل محل عم
1: يعني هذا ما يسمى قضية مصطلح الرعي في النقب، قضية مزارع إلى آخره. هاي الفكرة الزراعية تبعت نقولها الحلوتسيم تبعون يعني الصهيونية في بداياتها، اللي هني يعني ماذا تعني في هذه السنوات لما يتم استعمالها؟
0: بفكر هاي بس يعني تكتيكا جديدة اللي عم بيحاولوا انه يستعملوها علشان يشوفوا كيف عندهم إمكانية انهم يسيطروا على الأراضي. يعني إذا عم نحكي بحالة مجد الكروم زي ما نحكى طبعا، يعني إنه 50% من القصيم اللي كانوا متواجدين فيها كانت بملكية خاصة تابعة لثلاث أشخاص من مجد الكروم، و50% التنايا تبعين لرشوتها بتوح. فبهاي الحالة يعني
1: لما بنقول رشوتها بتوح نحكي كيرن كيامت، بنحكي يعني نفس المؤسسة الدولي
0: طبعا. مش بملكية خاصة،
1: لأنه مرات بنشوف بالتسجيلات هيك أشياء إنه يعني شركة التطوير إلى آخره، فليكن معلومة إنه هاي هي الدولة الكريمة.
2: من ناحية قانونية هنالك فرق، يعني رشوتها بتوح صح، في التالي هي تعتبر كلها جزء من مما يسمى أملاك الدولة. رشوتها بتوح هي المؤسسة التي أقيمت لسلب أملاك الغائبين. هاي هي رشوتها بتوح. والككال
1: الأداة التي
2: استطلع على الكارن كيامت اللي هي الصندوق القومي اليهودي. الصندوق القومي اليهودي أقيم في 1901 بهدف واحد ووحيد، هو شراء الأراضي العربية وتحويلها للإستيطان اليهودي. ما كان سرا في سنوات الخمسينات والستينات والثمانينات أصبح اليوم مكشوفا. يعني قضية الرعي اليوم إحنا يمكن لما انتبهنا مصادرة الأراضي اللي تمت الأراضي العربية في فلسطين التاريخية كانت تحت مسميات مقوننة بقوانين مثل قانون هافكعا رخيشال سرخيت سيبور، ممكن حسب قانون الطرق، قانون شارع ستة، قانون السكك الحديدية، هذه وقانون الإنشاء والتعمير اللي بسببه صدرت كمان أراضي كثيرة، وبسببه أو بنتيجته أقيمت كرمئيل. ما يحدث اليوم هو قوناً وسن قانون الرعي. قانون الرعي هي ليست حجة وفقط حجة، بل هو قانون، سنة قانون ترتيبات السكن في مناطق الرعي في سنة 2025. هذا القانون أقيم
1: ب2025.
2: نعم ب2025، وما يدور حوله
1: يعني أنت بتشوفه كنوع من التحضير أو
2: هو هنالك منظومة كاملة. وقانون الرعي على أساس نكون إحنا يعني جاهزين من ناحية ذهنية، عندنا قوانين اللي كانت تعنى بمصادرة الأراضي في الحيز الخاص، في الحيز القريب من الأماكن السكنية والتطويرية في كل القرى العربية. قانون الرعي هو للسيطرة على الحيز العام
1: الطبيعي
2: بالمناطق.
1: يعني خلينا نقول وسيلة جديدة من أدوات الجيتو، إنشاء الجيتو أو بناء الجيتو. بدأ أتوجه الآن للخط الهاتفي لمحادثة مع المحامي حسين مناع اللي تعذر عليه الوصول ويكون

0: معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك الأخ حسين.
1: أهلا فيك مقبول في جميع المستمعين.
0: طبعا يعني أنت كنت موجود وشاهد وجزء من هذا النشاط والنضال يعني اللي كان بالأيام الأخيرة بمجد الكروم، يعني يا ريت برضو أنت هيك تضعنا برؤوس أقلام، أين ترى الصورة الآن ويمكن هيك مع نظرة للمستقبل وين شايفين، يعني بعد ما نقول أنه كان في تنفس صعداء ماذا الآن؟
1: يعني اولا نحن كنا يعني جزء من الحراك منذ البدايه. انا لا ارى نهايه لهذا الامر. يعني اولا نحن هنا نتنفس صعداء الان بعد ان نجحنا في اقتلاعهم من هناك، ولكن يعني كما اسمع الحديث وكما هو معلوم يعني سن القوانين، نحن دائما يعني عندما يتم سن قانون في بعض الأحيان يعني لا نعلم
0: لغاية في نفسه
1: ما الغاية مستقبلا، وهنالك قوانين كثيرة التي نبدأ المعاناة من
0: كمان قانون القومية قالوا إنه هني مش رح يستعملوه مثلا.
1: يعني هذا ما كنت أريد أن أقوله بالضبط، أخذت الكلمة من تمي. نحن الآن بدأنا نشعر يعني ما هي مساوئ قانون قومي. لم نشعر في يوم سنه، ولكن نشعر بعد ذلك. لا يوجد شيء صدفة، هم يخططون لكل شيء.
0: نعم.
1: هم يخططون لكل شيء، ولكن حتى مع سن القوانين الظالمة والقوانين العنصرية نحن
0: سؤال، هل أنتم شايفين أنه ممكن يكون هذا اقتلاع مؤقت؟ هل أنتم شايفين بعد في خطورة على أراضي مجد الكروم؟ شو نوعية كمان الناس أو المواجهة أو الفئة اللي أنتم لقيتوها في هاي البؤرة؟
1: نحن يعني مثل ما تم الحديث، يعني هنالك كان استئجار لأرض من أجل استعمالها للمرعى، يجب أن يحضروا إليها مواشي، أحضروا إليها قطعان من المستوطنين. يعني يعني تتخيل سخرية القدر أنه من قام باستئجار هذه الأرض لا يملك قطعان مواشي، ليس لديه قطعان مواشي وقام باستئجار أرض من أجل،
0: يعني لو راحوا إسا جابوا كم عنزي مثلا،
1: من يستأجر الأرض؟ يعني من يستأجر الأرض هو من لديه قطعان
0: يعني
1: مواشي.
0: هم ذهبوا إلى شركة التطوير قالوا ادعوا أنه هني رعيان وبدهن يستأجروا قطعة أرض من الأراضي الدولي بمزدوجين عشان يعملوا حضيرة. يعني القضية هي أنه فيش ماعز أو فيش غنم؟
1: لا، القضية مش إنه فيش ماعز، القضية وما هو الهدف من الاستئجار. يعني هذا ما أقوله فيش ماعز، هذا تأكيد على إنه الهدف من استئجار هذه الأرض ليس إحضار الماعز. هم يستطيعون غدا أو بعد غد أن يحضروا بضع من المواشي وواضحة في هذه الأرض. القضية هي ليست وجود أو عدم وجود، ولكن في هذه المرة تصرف يؤكد لنا ما نعلمه، يؤكد بأن الموضوع ليس موضوع استئجار أرض للمرعى، الموضوع هو موضوع استيطاني بحت. الموضوع
0: يعني ما أقصده بالضبط، ما أقصده يعني عمليا لو راحوا بكرة حلوا نسميه الإشكاليات القانونية الصغيرة، راحوا على أرض اللي هي محاذية ملاصقة مثلا لمجد الكروم اللي تكون كلها مكتوبة لسلطة التطوير، وجابوا مثلا عنزتين، يعني ايش يعني ايش شو توقعك انت؟ يعني لو حلوا هاي الاشكاليات اللي ادت الى الى الى تفكيك، وشو معنى كمان انه الكارن كايمت بتقول انه عمليات الراعي ستستأنف بعد الغفران؟
1: القضية ليست قضية تقنية، انا قلت على ويعني استغل الان وجودي على تير راديو الشمس الاكثر يعني سماعا، واوجه رسالة لمن هم من وراء هذا القرار، ليس من استأجر الأرض ولكن من هو داعم لاستئجار الأرض ومن أرسله، أسياده الذين أرسلوا، ونحن نعلم من أرسله ونعلم ما هي الاتفاقيات ونعلم من يقف وراء هذا. أنا أرسل رسالة إلى هؤلاء الكبار من هم وراء هذا الحدث، لا تختبروا صبر مجد الكروم، اقرأوا تاريخ مجد الكروم ستعلمون جيدا أنه لا مواشي ولا قطع المستوطنين سيسمحون أهل مجد الكروم بوجودهم على أراضيهم. ما حصل يعني في هذا الأسبوع من حراك شعبي مجدلاوي، شعبي أيضا للقرى المجاورة والقرى غير المجاورة، جميع أبناء شعبنا من حضروا وكانوا معنا. مجد الكروم تعلم جيدا كيف تقود نضالها، مجد الكروم دفعت الشهداء وحافظت على أرضها أيام النكبة ودفعت شهداء أيضا.
0: حسين بسؤال هيك
1: 79 بس آخر كلمة، 79 عندما كانت هبت الدفاع عن الأرض والمسكن عندما أطول هدم بيتي مسجد الكروم.
0: نعم.
1: ومسجد الكروم أثبتت هذه المرة أنها عصية عن القصر، يعني القضية ليست قضية مواشي مراعي وغير مراعي.

0: الصندوق القومي الإسرائيلي يستطيع أن ينشر أي قرار له، فيستأنف أو لا يستأنف. فعلى أراضي مجد الكروم، في منطقة نفوذ مجد الكروم وحول أراضي مجد الكروم، لن يستطيعوا وضع قشة، ليس فقط مواشي وليس فقط قطاع المستوطنين، لن يستطيعوا. إن حضروا ما بعد الأعياد كما يدعون، سنعود إلى الحراك ونستمر بالحراك حتى طردهم، حتى طردهم. نعلم أنه استئجار منطقة للمرعى من الناحية القانونية هي حق لهم، ولكن
1: هو مش حق لنا احنا كمان، مش بنقدر نقدرش احنا كمان نستأجر.
0: اذا كانوا يريدون
1: حب المعزة ولا
0: اذا كانوا يريدون، اذا الصندوق القومي الاسرائيلي يعني كما تم نشر، كما نشر موقفه بانه يؤجر هذه الاراضي من اجل الحفاظ على المرتفعات الجبلية والاحراش و فليؤجر هذه الاراضي لابناء مجد الكروم. نحن نستطيع ان نقوم باستئجارها ونستطيع أن نستعملها لمراعي، ونستطيع أن نستعملها أيضا لأمور أخرى. يعني ما يدور الآن على أرض
1: أو بنعمل كل شيء، وبيئة وبنعمل ريسايكلينج وبنعرف نعمل جبنة.
0: هذا ما أقوله يعني ما يدور الآن على أرض الروس من تجمعات أيضا لأطفال ورسم وموسيقى وبرامج
1: صحوة حلوة
0: تؤكد بأننا نستطيع استعمال هذه الأرض من أجل رفع مستوى الحياة،
1: نعم،
0: وليس من أجل المس بقدسيتها.
1: 100% المحامي حسين مناع عضو اللجنة الشعبية والناشط طبعا سياسي واجتماعي، شكرا لك، وإحنا متابعين لهذه القضية يعني في مجد الكروم، يعني مآلاتها وأيضا على القرى والبلدات.
0: شكرا لكم على طرح هذا الموضوع على أثير راديو الشمس. شكرا لكم.
1: طبعا شكرا لك. حسين، سلامات. سنخرج لفاصل إعلاني قصير مستمعينا ومستمعاتنا، من ثم نتابع.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
4: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسالة النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: مستمعينا مستمعاتنا، عدنا إليكم إلى هذا الموضوع الهام يعني بأقصى درجات الأهمية لمجتمعنا. وإذا إحنا يعني بدنا نعود طبعا بعد اللقاء، بعد الحديث الهاتفي اللي كان مع المحامي حسين مناع ابن مجد الكروم لوصف هاي القضية، بنرجع لك المحامي جمال فطوم. بالنسبة يعني للسياسات العامة أو النظرة الشمولية اللي ممكن نضع فيها هذه القضية، وإذا بنحكي عن مصطلح كلياتنا تربينا على يعني على مقته ومناهضته، وهو تهويد الجليل. نحن أهل الجليل، وقضية تهويد الجليل اللي هي الجرح اللي أو الخوف وال يعني الإشي اللي كل حياتنا يعني كانت عنا يعني اتجاهه. هل ترى إنه هاي المرحلة الثانية الآن من قضية تهويد الجليل أصلا هل نجحوا بالمرحلة الأولى؟
7: أنا حسب رأيي نحن شعب تعلمنا من نكبتنا. نحن متمسكون بالأرض حتى حتى لو كان ليس لنا أي سبيل للحياة الشريفة والعفيفة، حتى لو لن نترك أرضنا. هذا تعلمناه وما رأيناه،
1: هاي درس 48.
7: نعم، لكل الشعب الفلسطيني. وما رأيناه في غزة، يعني طلع أنت شو الأعمال، شو اللي صار في غزة. كانت المحطة الأولى غزة نقول بالفترة الأخيرة، 70% سرقوا 70% أو احتلوا 70% من أراضي غزة. اليوم عم انتقلوا للضفة، سرقوا ثلث أراضي الدولة، متأسف ثلث أراضي الضفة، حوالي 1,100,000 دونم أرض في مناطق جيم ومناطق باء، واليوم عينهم على مناطق باء. تصريحات غلاة المستوطنين، وأنا لا لا لا لا, لا أقلص الموضوع كمستوطنين أو غير مستوطنين، هنالك مشروع ممنهج صرح عنه الوزراء، صرحوا عنه رجال الدولة، سموتريتش وحايم كاتس ونتنياهو. هنالك مشروع هو الصراع بين العرب واليهود في هذه البلاد، رجع إلى نقطة الصفر، عدنا إلى المؤتمر الصهيوني الأول. هنالك الأرض هي القضية المركزية التي رجعنا للدفاع عنها.
1: أنت تعال نعم. تعال نفكر، يعني أنا بدي أسألك سؤال وأسألك كمان سؤال عن وجهة النظر. تعالوا نتطلع على الموضوع عن وجهة نظر المينستريم، الأغلبية اليهودية الصهيونية. نعم. التي ترى نفسها أنه بنت دولة وعندها هايتك وعلاقات دولية، وهي مش موجودة بهذا المكان، وأنه هذول زعران التلال. يعني إيش هني زعران التلال اليوم؟ أنه أصبحوا الصهيونية الجديدة، أنه أصبحوا مؤسسي الدولة الجديدة. يعني ماذا يقول هؤلاء الآخرين عن هاي المجموعة؟ نعم جمال،
7: لاحظي التعريف، بتقولي المينستريم، وهل هو أقلية أو أكثرية؟ أنا حسب رأيي بدك تسميه مينستريم، هني أقلية، هني الأقلية الموجودين. إذا بدك تيجي تحكي على المشروع الصهيوني اللي إحنا بنعرف،
1: يعني جزء منه كان يحكي عن بوست صهيونية، عن ما بعد الصهيونية.
7: ما بعد الصهيونية أنت تعودي الآن المينستريم عندهم صار أقلية. يعني تعالي طلع، يعني مثل ما قال حياة توفيق زياد، يعني ليبرمان حمامي. يعني هل ليبرمان هو حمامي؟ هل بينيت اللي هو مستوطن بالأساس هل هو حمامي؟ يعني ها أنت تحكي، حتى آيزنكوت، حتى رئيس الدولة الذي يصوره البعض على أنه من المينستريم ولا أنه اليسار كان يختم، كان يوقع على الصواريخ التي قصفت غزة.
1: نعم.
7: فإحنا نيجي نطلع على الموضوع، صراعنا في هذه البلاد هو صراع على الأرض، ويجب علينا أن نحافظ على الأرض. يجب أن ننظر على هذا، إلى هذا الموضوع، ليس فقط جليل وليس فقط مجد الكروم وليس نحف، يجب ننظر إلى النقب أيضا.
1: نعم، هو النقب قصة كبيرة،
7: قصة كبيرة بحد
1: ذاتها. اسمها دار. لو بدي أسألك كمان وجهة نظر تخطيطي، من وجهة نظر كمان سميها، يعني إنه هل هاي الدولة يعني ترى أن ليس لديها سيادة على الجليل؟ يعني مجرد أنه نصف 50% من الجليل هني عرب فلسطينيين، أنه هذا هني شو؟ يعني هاي كلمة جيولاتا أدماء، أنا بقولكم عمالي عم يرجع لي كثير مواضيع هذا الموضوع. خلاص الأرض، يعني مش أنه عم نحكي الكلمة عشان العبرة، يعني بس أنه تستعمل مصطلح يعني اللي هني استعملوه. يعني أين تقف الدولة من كل من هاي القضية السيادي والحوكمة؟ يعني
8: بفكر منشوف الإشي طبعا، يعني زي ما حكيتي 50% تقريبا من سكان الشمال، لواء الشمال، هن عرب، وهن يعني 65% من سكان العرب بالبلاد بشكل عام ساكنين بالشمال. فنسبة العرب بالشمال يعني من الأول، من أول قيام الدولة،
1: من الأول مزعجة لبن غوريون من أول يوم.
8: وامشي كمان نتذكر إنه كل منطقة الشمال من الناصري وفوق كانوا بقرار التقسيم تبع 47 من ضمن الدولة العربية. فيعني من الأول كان معروف إنه الجليل والشمال بشكل عام كانوا تهديد تهديد للدولة. فحكيتي عن تهويد الجليل، فهل المشروع زبط معهن قبل أو لا؟ يعني بفكر هن كمان حاسين بالفشل تبعهن، بما أنه كرمائيل كانت من ضمن تهويد الجليل، نوفا جليل اللي انعملت كانت سارة عيليت بالأول كانت من ضمن تهويد الجليل. ولما هن بشوفوا أنه كتير من العرب ساكنين بهاي المناطق اللي هن عملوها،
1: يعني 50 سنة بعد مشروع تهويد الجليل وبدهن يجيبوا إسا مليون
8: أكتر. تهويد الجليل بلش تقريبا من الـ50s، فيعني من أول ما قامت الدولة
1: قضية اللي هدول المطلات
7: المناطر
1: المناطر
7: سنة 80
1: ومشروع مشروع شارون وهذه الأمور.
8: بالضبط. فيعني بتشوفي كل حكومة بتيجي من بعد التاني يعني بيكملوا بشي طريقة أو تاني مشروع تهويد الجليل، كل واحد بطريقته أو بأنه در

0: بحب يعلن عن الموضوع. طبعا سموتريتش يمكن اكثر اسا حاسين بمشروع تهويد الجليل كهالقد تهديد كبير، لانه كمان هو يعني هاي قسم من الاجنده اللي كتير واضحه تبعته بالسياسه، وكمان طبعا من الدعايه الانتخابيه تبعته. واسا كل ما عم نقرب على الانتخابات بنشوف اكثر عنصريه، وبنشوف اكثر هدم بيوت، وبنشوف يعني بنشوف قديش هاي التكتيكه تاعتهن اللي يعني حكيتي عن المينستريم، هاي طريقتهن بانه يشدوا الناس لإلهن، لانه بيعرفوا انه عن طريق تخويف الناس من العرب وتخويف الناس انه العرب عم بيحتلوا الجليل، عم بيستعملوا مصطلحات انه العرب عم بيحتلوا الجليل، احنا كيف عم نحتل الجليل؟ يعني هاي الاراضي وهاي البلدات من قبل قيام الدولة، من وقت
1: احنا بس احنا بس عم نخسر ارض وعم نتقلص من 48 لليوم. التوقيت لما بنقال انه هذا توقيت له علاقه ايضا بالانتخابات، هل هذا ممكن يكون يعني اساءه تقدير للحاله، وانه الاشي ممكن يكون اكبر ومش بس هيك نسميه خدعة انتخابات؟ أنا جمال،
2: أنا حسب رأيي تستطيعين بالمستوى المنظور أن تقول إنه انتخابات، ولكن أنا أنظر إلى الموضوع كأنه جوهر المشروع الصهيوني، وهو مشروع استعماري استيطاني في هذه البلاد. نحن عدنا إلى نقطة الصفر، نحن نعود فلنرجع. كلهم ينادون بنفس المنطق، يعني عندما يقوم حايم كاتس، مش حايم كاتس، إسرائيل كاتس اللي هو وزير الحرب
1: خارجية.
2: وزير الحرب الإسرائيلي
1: مرة خارجية،
2: نعم، يقول مثلما حللنا الأمور في الضفة سنحلها هنا في الجليل، فالموضوع هو أمني. هذا ما هو ما صرح عنه في فورم الاستيطان وتهويد الجليل في كرمئيل الذي حدث في بلدية كرمئيل. حينما تنظرين إلى هذا الموضوع كخطر أمني، ويصرح بهذا وزير حرب اللي هو شخصية مهمة بالنسبة للوزارة، هي وزارة مهمة بالنسبة لهم.
1: القضية هل يمكن قراءة هذه الأمور كمحاولة البقاء، الحفاظ على البقاء سياسيا، يعني مقابل الاندثار، إنه أو إنه هني طبعا الهزيمة فمستعدين يعملوا أي إشي؟ يعني هل هي يعني هاي هي عن جد يعني بأي عن جد خاني ممكن نحط هذا الموضوع؟
2: أنا حسب رأيي الحرب هي وجودية، هي حرب أساسية بين هم ينظرون إلينا كخطر داهم، لا ينظرون إلينا كفترة انتخابية أو غير فترة انتخابية، عابرة أم غير عابرة، هم ينظرون إلينا كخطر داهم. أصلاً بالنسبة لهم، أنا سمعت بعض المستوطنين، غلات المستوطنين، من المستوطنين الأساسيين أو بعض الصهاينة اللي بيجي بيقول لك إنه بدنا إحنا العرب الموجودين هون يعترفوا إنه إحنا إلنا السيادة، إنه إحنا إلنا هاي البلاد، هني إلين هون ساكنين يأكلوا ويشربوا.
1: رعاية
2: مش رعاية، أنا حسب رأيي إذا إحنا في قضية الرعية في في في في مسجد الكروم بدهنياتك كالبهائم، ولكن ما ننظر إليه اليوم أنهم هم تحولوا إلى بهائم. هذا ما قاله إشعياهو ليبوفيتش، قال سيتحولون بعد النصر في 67 إلى البهيمية. إلى البهيمية، وهم نحن نراهم الآن يتحولون إلى هذه البهيمية. هم يريدوننا أن نكون ناس نسكن نأكل نشرب بدون أي تطلعات. حتى قانون القومية، تطرقنا إلى قانون القومية، قانون القومية البند الأول فيه أن حق تقرير المصير في هذه البلاد فقط لليهود. لا يوجد لك حق تقرير مصير، لا يوجد للشعب الفلسطيني حق تقرير مصير، فهذه البلاد بالنسبة لإلهم هي إلهم، ما إلك، أنت مش شريكة فيها، أنت بس خلقتي كي تكوني خدم لإلهن، تأكلي تشربي وبس. حتى
1: وأرضك حتى مش إليك،
2: مش بس أرضك، حتى الحيز العام. يعني أنت إحنا تحولنا القرى العربية، البلدات العربية، هل نحف مثلا، هل هي قرية؟ هل هي مدينة؟ طب قرية ما فيش فيها أراضي زراعية، فيها الزيتونات موجودات، بعض الزيتونات بطل فيه زيتون لأنه إسا الناس صارت تقيم فيهن الورش الصناعية. نعم. اللي ظلت عندنا
1: طبعا،
2: فيش عندك أفتقر إلى المناطق الصناعية. هل نحن مدينة؟ ناسنا مدينة، فحولونا إلى
1: كتل إسمنتية.
2: أنا حسب رأيي إلى مخيمات لاجئين، يعني طلع على القرى العربية، فوتي عليها في الشوارع زي الخلاء.
1: إحنا بنحكي عن في إنه هندسة للجيتو، يعني
2: نعم،
1: وحدود الجيتو
2: وحد النسل. حد الناس
1: لا هذا حدث مرافق. نعم. على على مدار السنوات.
2: والآن يتحولون من الحيز الخاص في القرية أو الحيز اللي موجود في القرية اللي هو للتطوير للبناء وكذا إلى الحيز العام، يعني حتى متنفس تروح على الأرض الزراعية

0: هي من أجدادنا نطلع نقعد فيها نقعد فيها بطل يعني. شوفي إسا في عرب
1: هي هاي القضية العالقة في حلوقهم هي قضية بقائنا مع جزء من أراضينا بملكية خاصة اللي اضطروا يعني غير كل اللي تصادر وكل اللي تم نهبه إنه جزء منا أو يعني جزء منيح منا بقي هون مع يعني قسم لا يستهان به من أرضه. مثلا إذا بنحكي عن البلاد اللي صمدت النكبة وهاي وإحنا قد بنحكي عن 2% ولكن على ما يبدو إنها يعني مركب يعني كتير
0: الرمزية في الموضوع. يعني بنطلع على معظم الأراضي الزراعية المزروعة عندنا في المنطقة هي زيتون. أنا
1: أنا بسميها من القلي على فكرة مش
0: لا اسم بدي أشرح لك عنها هي. الزيتون اليوم بدك أنت تقومي بهمه بدك تحرثي بدك تقلمي بدك تديري بالك عليه أنت بخسارة أنت بخسارة يعني تنكة الزيتون قديش حقها على قبال كذا نجنون أيضا سياسي ممنهجة ولكن يعني بتجيبش همها. ولكن كون الأراضي المزروعة هي زيتون أنا حسب رأيي فيها رمزية معينة لأن الزيتون يمثل أصولنا وهذا الشجر الروماني الموجود عندنا ألاف السنين موجود عندنا في هذه البلاد يثبت حضارتنا يثبت تشبثنا.
1: جميل بس تنساش مش بحاجة لمي يعني محصن يعيش في كل الظروف بيطلع بنص الصخرة بلف حواليها بيضلوا معك أجيال أجيال أجيال يعني برضو
0: هذا الصمود تبعنا. هاي هي شجرة زيتون هاي إحنا المفروض إنه إحنا نتشبث بها أن نكون مثلها وسنكون لا سنصمد
1: سنكون يوما ما
0: حتى آخر رمى.
1: طيب خلينا نطلع يعني نريد أن نطلع على فاصل إعلان قصير مستمعين ومستمعاتنا ونتابع معكم.
2: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86 وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
3: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا ليش خاص؟
4: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
5: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

الآن يعني سنعود إلى نقاشنا مستمعينا مستمعاتنا في طاولة الجمعة، هذا النقاش اللي بدأناه طبعا بموضوع من أهم المواضيع هذا الأسبوع أو يمكن حتى هذا العام، هي قضية محيط مجد الكروم ومحاولة بناء بؤرة استيطانية رعوية كما تقال اسم دار. يعني أنتم بمركز العربي للتخطيط البديل طبعا زي ما قلنا أنه عندكم نظر

0: أكثر شمولية لهاي القضية. فتعال نشوف وين الخوف من انتشار أو يعني تحول هاي القضية لظاهرة أكبر، يعني شو اللي ممكن عن جد يؤدي لتأجج هذا الوضع؟
1: بفكر واحدة من الشغلات اللي كتير خطيرة اللي شفناها بالحالة تبعت مجد الكروم هي قصة إنه يعني هاي القصيم اللي هن كانوا مش نقول محتلينها على كم من يوم كانت بقلب منطقة النفوذ تبعت مجد الكروم، يعني بما يسمى الجفول شيبوت تبعت البلد. مش عم نحكي على أراضي تاريخية اللي حاليا مش موجودة بقلب الجفول شيبوت
0: يعني
1: تبع مجد الكروم،
0: مش إشي مشوش إلا إشي واضح،
1: إشي
0: يعني
1: جدا واضح بقلب
0: يعني
1: بقلب البلد.
0: بنظركم مثلا
1: هاي احنا شفناها كإشي جدا خطير، خصوصة من بعد ما عملنا كمان مسح للوضع التخطيطي اللي موجود غاد. فيعني إذا منتطلع على كل الخرائط القطرية اللوائية الهيكلية تبعون مجد الكروم كمان منشوف إنه يعني القصيمة كانت موجودة بقلب ما يسمى بالنسيج العمراني، مركام عيروني من من المخطط القطري تعمى 35. فيعني إذا هو بقلب النسيج العمراني هذا بيعني إنه هاي المساحة اللي موجودة حاليا هي فاضي، بس بالمستقبل في عند مجد الكروم إمكانية إنه يستعملوها إذا
0: احتياطية.
1: بشي مرحلة مش احتياطية بس بالمستقبل إذا البلد يعني رح تتوسع فرح تتوسع لهذيك الناحيه يعني والخريطه القطريه منطقتها امكانيه
0: اختيار يعني المنطقه كمان مش شايفينه صدفه،
1: مش صدفه يعني هو مش بمنطقه اللي يعني مقدره كغابي او كمساحات مفتوحه من ناحيه هاي المخطط. كل ما انه هو نسيج عمراني هاي مفروض ينطي خدمات
0: يعني مش افضل مكان نفسها. مش افضل مكان للماعز يعني ممكن
1: سأل. مش افضل مكان للماعز، وخصوصا انه الناس اللي جاي هي مستوطنين يعني على الاخر جايين من مستوطنات حد الخليل، فيعني كل الطريق تاعتهم من الخليل لمجد الكروم
0: واضح
1: ولا اي محل يرعوا فيه الغنم لازم يجوا على هاي القصيمه. الاشي عشان هيك يعني بقول إشي جدا جدا يعني مخطط له ومدعوم سياسيا.
0: التعامل أو الانشغال بهذا الشكل بمثل هيك قضايا وبهاي الأوقات ماذا سيقول عن بقية القضايا بالنسبة لقضية الأرض، لقضية توسيع مسطحات، الأمور اللي أنت الموضوع اللي أنت بتحكي عنه، قضية لوين كل بلد من بلداتنا بدها تروح، وإذا إحنا بنحكي الجهة اللي يعني تخيلوا مثلا أنتوا عرابي مثلا وسخنين ودرحنا، اليوم إحنا بنتطلع على المنطقة اللي تم استعادتها واسترجاعها بنظام اليوم الأرض، اليوم هي الرئة والمتنفس اللي رح يكون لكل الثلاث قرى هذول. فيعني ماذا يقول يعني عمليا إذا إحنا عمالين نتعامل مع هيك إشكاليات، كيف يعني وين بده يروح نضالنا بالنسبة لقضية التوسيع الحصول على أفضل، مش إنه فقط صد الهجوم. جمال،
2: نضالنا أنا حسب رأيي يجب أن ننتقل من ردات الفعل إلى إلى الفعل. علينا أنا حسب رأيي كيف علينا أن نناضل، علينا أن تغيير كل الوجهة. نعم، علينا تغيير كل الوجهة، أن ننظر. نحن شعب اللي عنا الحمد لله إحنا مش زي 48، عنا اليوم مهنيين، عنا مخططين، عنا محامين.
0: بس خلينا نقرب كشعب على المايك.
2: عنا إحنا مخططين، عنا محامين، عنا ناس واعين وطنيا وواعين للقضية، واعين لكل الأمور اللي عمالة تصير حوالينا، وخصوصا بعد كل الأحداث الأخيرة اللي صارت والحرب الإبادة على غزة والضفة وكل هاي الأمور اللي إحنا يجب أن نربطها. أنا حسب رأيي ما الذي يجب أن نعمله هو علينا أن نذهب إلى كل فرد وفرد، على كل فرد أن يتخذ المبادرة. فالتغيير والثورة على الظلم تبدأ بالفرد. الفرد يبدأ بهذه الثورة وتأخذها الجماهير في حين آخر، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، وأنا هنا أريد أن
0: أقتبس.
2: كل مسلم ثغر من ثغور المسلمين، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أي عليك أن تكون أنت كشخص كفرد أن تكون تنظر إلى نفسك كأنك أنت مركز القضية. ومن هنالك ننتقل من هذا الفرد الواعي الصامد الذي يفهم المتغيرات لبناء كمخططين لبناء في كل بلد وبلد هنالك مخططين مهندسين، في كل بلد هناك محامين.
0: الكلام جميل جمال في هاي القضية، ولكن إذا إحنا بنحاول نتنبأ أو نستشرف ماذا يمكن أن يحدث في السنوات القادمة، وعلى اعتبار أنه ما عم نحكي إحنا هنا عن نزوة انتخابات أو استراتيجية يعني خدعة انتخابات، يعني

0: إذا وصلنا لمرحلة على أنه قرى كثيرة مهددة، بؤر كثيرة كما يحدث الآن بالضفه، يعني إحنا اليوم موجودين فيما قبل، فكيف ممكن نترجم ما تقوله؟ ويمكن شاركينا أيضا اسمدار بهاي النقاش، كيف أنه ممكن أن نترجم ما تقوله إلى خطوات عملية قبل أن تشتعل بؤر أخرى؟
1: أنا أنظر إلى الموضوع من باب أن الفرد هو الأساس كما أسلفت، وأضيف هنالك يجب أن تقام لجان شعبية في كل بلد وبلد. هذه اللجان الشعبية في كل بلد وبلد ترتبط ببعضها بإطار مناطقي، تنتج عنها لجنة منطقية تحوي اللجان المحلية للمخططين وللمحامين المعنيين بهذا الموضوع، وننطلق بعدها إلى لجان شعبية ولجان مخططين ولجان محامين قطرية تعنى بهذا الموضوع، إلى لجنة كبيرة عامة قطرية تكون هي القيادة وهي التي توجه هذه الجماهير إلى بر الأمان. إذا لم نبدأ الآن كما تقول،
0: سؤال، هل تم إقامة أيضا طواقم مثلا من المخططين محامين كل أصحاب المعرفة والخبرة الخاصة أيضا؟ لأنه واضح بكل حالة من الحالات، أيضا طمرة الآن موجودة بتهديد شديد جدا، ما يسمى أراضي إسرائيل إلى إلى إلى آخره. يعني هل اليوم في عنا إمكانية كمان أنه هل في عنا طواقم مبلورة بهذا المجال؟ لأنه لما بنحكي عن أرض وقانون وحدود فهنا الخبرات هي يعني إلها دور كبير.
2: بفكر يمكن بهذا الخصوص لازم، يعني أول خطوة يمكن لازم أنه نعملها هو أنه نستوعب أنه كل اللي عم بيصير حاليا هو قسم واحد كبير من كل السياسات التخطيطية العنصرية ضد العرب بشكل عام. طبعا الحالة تبعت مجلك روم مع البؤرة الاستيطانية هاي يعني طبعا وضع خطير، بس هي واحدة من الحالات أو السياسات العديدة اللي عم تستعمل. يعني زي ما حكت قبل على أم الفحم، في قبل أسبوع كمان أوريت ستروك طلعت وحكت بفخر إنها وقفت الخريطة الهيكلية تبعت جدية المكر، وقسم من السياسات اللي كمان إنه بخوفوا
0: أيضا على كفر قرع وغيره
2: طبعا، وكمان عيلبون عم بقلصوا المساحات التطوير تاعتها. فيعني كل هاي الشغلات لازم إنه نطلع عليها كحالات
0: مؤشرات
2: اللي كليات مربوطين ببعض وهدفهن واحد، هدفهن تخويف الناس من كترة العرب، أو إنه عم بيحاولوا يكبروا الحدود الجفولات شيبوت تبعون البلدات تعونن، مع إنه يعني الشيء مش مزبوط،
0: أو تطبيق لآلية أكثر عرب على أقل أرض، يعني إنه مش مقلص كفاية بالنسبة لين بدهن يقلصوها أكثر
2: كمان. يعني حاليا الجفولات شيبوت تبعون البلدات العربية بالشمال، حكينا إنه هن في تقريبا 50% من السكان الشمال هن عرب. الحدود الجفولات شيبوت تبعون البلدات العربية هن أقل من 20%، يعني بدي أقول تقريبا 15%، هذا هو من مساحة كل لواء الشمال. فيعني إذا بدهم يقلصون أكتر من هيك بطل في عن جد بطل في وين نروح.
1: مش بس المصادرات اللي كانت في سنوات الستين، مثلا إقامة كرمئيل في 64، صدرت الأراضي الصالحة للزراعة، صدرت الأراضي اللي هي سهول، صدرت الأراضي اللي هي ممكن كانت تتطور بشكل أهون
0: استراتيجي.
1: يعني نطلع على ناحف على مجلك روم على دير الأسد البين اللي هي مناطق الشغور، حتى
0: إضافة إلى أنه هني أمسكوا بكل مناطق العليا.
1: نعم ولكن أنت خلولك الأرض في كل بلد وبلد، هي الأرض الجبلية، الأرض اللي صعب أنك أنت تيجي تطوريها، وحتى إذا جيت تطوريها نسبة التآكل بالتطوير هو نسبة كبيرة جدا. يعني ناحف اليوم من 16,000 دنم في 48، في 64 صادروا 65% منها، ظللنا 6,050 دنم. 3,000 دنم، 2,400 دنم موجودين في الجلمة، منطقة الجلمة اللي هي تلة توازي تلة نحف المبنية عليها بالارتفاع، والمنطقة السفلية في عندك حوالي 300 دنم، يعني توصل حوالي نصف مساحة النحف اللي هي موجودة مناطق جبلية اللي يمنع تطويرها، يمنع
0: يعني تعرف. يعني خلينا نقول انه احنا كمان، يمكن انا بدي انتقل، يمكن احنا حتى حكينا قبل ما بلشنا انه احنا كمان في عرابي، حد عرابي في قضية، وقديش في اراضي اللي هي
1: الناطف. نعم،
0: يعني ان كان بنحكي عن مناطق طبيعية، بنحكي عن سهول، سهل البطوف يعني منطقة اي نفوذ، مسقافو وكفار تبور، اذا بنحكي عن الناطف نفسها يعني اللي هي بجنب عرابي اليوم، يعني فاحنا كمان يعني هذا نموذج اخر، يعني إيش رأيك كمان في قضية هاي العيون مثل عين ناطف أو كل هاي البقع، ولا بطلت تفرق نحكي رعي ولا عين ولا
1: هذا؟

0: ما أسلفته.
1: يريدون السيطرة على الحيز العام كي الوعي أن يقولوا لك أنت لست جزءا من هذا المكان. نحن كلنا كل شعبنا في كل بلداتنا عندنا ذكريات، عندنا تاريخنا بهاي المناطق كلها. يعني منطقة الروس
2: شاربين من
1: أنا
2: هاي
1: كنت
2: المي.
1: في منطقة الروس طلعنا مع أهلنا في مجد الكروم. طب بدك تطلع أنت لغاد المنطقة، غاد منطقة جبلية وعرة جدا اللي صعب توصليها. صعب توصل
2: الناس مشيت كثير
1: جدا جدا، وكانت صعبة جدا الوصول لغاد، هو صعبة جدا. ولكن بس تطلع لفوق بتشوف منطقة الروس كيف مطلة على كل المناطق، كيف
2: جمالها،
1: كيف جمالها، كيف هاي الأمور. يعني عين ناطف مثلا في البطوف
2: مطلة على البطوف،
1: مطلة يمكن في تاريخ لكل شخص وشخص، بعرابي، بسخنين، بعبلين.
2: أول شيء هذا اللي إحنا وإحنا صغار يعني كانت فرض إنه لازم نروح رحلة دايما عليه كل سنة كل سنة كل سنة مشوار عن ناطف مع المدرسة هاي زوادي ومشي.
3: لا بس بدي أزيد يعني بس بخصوص هاي الموضوع على قديش أهمية هاي المحلات كمان من ناحية، يعني لما بنحكي على البلدات العربية كمان بنشوف إنه في نقص كتير كبير بالمساحات المفتوحة، نقص كتير كبير. يعني أغلب الناس عادة
2: مفتوحة
3: فبيروحوا على البلدات اليهودية اللي موجودة حدهن، فمناطق زيها زي ما أنت حكيتي حد عرابي أو بمجد الكروم، يعني حتى لو إنه هاي المنطقة حالياً يعني مش مستعملة، بس إذا بيعملوا فيها فعاليات للناس من ناحية
2: يعني الفصل العنصري بكل الإمكانيات أنه عمليا أنه شو نسميه تطهير عرقي للحيز، يعني أو بحيث يحصر يعني مجتمعات كاملة في نسميها جيتوهات. الكلمة إلنا صح
1: جيتو، هذا هي جيتو،
2: مش
1: هي جيتو، لأنه فيش عندك أي سبل للحياة فيها. يعني أنت القرى العربية والبلدات العربية،
2: من سكن الجيتو يحاول أن يهندس الجيتو.
1: نعم هو كذلك. يعني القرى العربية البلدات العربية أني بلد اليوم فيها منطقة صناعية أو أسباب للحياة،
2: فيها حديقة عامة،
1: ما فيش حتى الحدائق العامة. وأنا هون بدي أحكي الموضوع، يعني طلع على نحف مثلا، في عنا إحنا مطل في شمال البلدة عنا، اطلع عليه مرصوف أعلام إسرائيلية وكأنهم جاءوا يقول لنا نحن هنا، نحن هذه البلد. أنا لا أقول، لا أريد أن أخوض في هذا ماذا يمثل العلم وماذا لا يمثل العلم.
2: من هذا للقدم مهزوز على سيادته يحط علم وين ما أجا.
1: هذا موضوع. الموضوع الثاني ولازم ننتبه لهاي الشغلة، لأنه كل النقاط مرتبطة ببعض. إحدى النقاط، أنا رحت في كان معلقين علامات من نتيفي إسرائيل على منطقة اللوح عندنا، أنه بده يبدو حفريات على أساس شوف كيف يشقوا سكة الحديد وشغلات عن هالشكل. رحت على الأراضي الزراعية الموجودة غاد، كلها مزابل أساس يكون إحنا فاهمين أطراف القرى العربية والبلدات العربية اللي هي كمان حيز عام. إحنا إذا بنحكي على الحيز العام نروح نشم هوا في المطلات اللي سكروها، ولا عين ناطف، ولا العين الفلانية، ولا العين المجنونة اللي سكروها في وجهنا. حتى بدك تروح على الزيتونات تقيميهن اليوم مزابل. يعني حتى الأراضي الزراعية
2: يعني هاي مسؤولية ذاتية برضو علينا إحنا. يعني
1: مش بس مسؤولية، أنا عساس هيك أدعو كل الشباب، مش بس شباب، كل أهل البلد اللي إله أرض ملوش أرض، اللي عله أرض يعطي للي ملوش أرض، يروح يقعد في الأرض، يقعد يفلحها، يقعد فيها
3: ينظفها.
2: اللي عنده أرض مش مستعملة
1: هذا ما تبقى لنا، وهذه
2: ضمنوها. نعم. ضمنوها عشان يكون في إمكانية لمشاركة هاي التجربة بين الجميع. إحنا بعد معنا هيك دقيقتين، يعني لو بأخذ منكم يعني كل واحد نصف دقيقة تلخيص، يعني إيه على ماذا نحن مقبلين وشو أهم إشي ينعمل بالفترة المقبلة سمدار؟
3: سؤال صعب، بفكر يمكن لنص دقيقة. بس بفكر قسم كبير من الأشياء إنه الناس تكون واعي أول إشي للأراضي تعونها، يعني زي كيف شفنا بهاي الحالة تبعت مجد الكروم، قسم من الملكية الأرض كانت للدولة، قسم لأشخاص من أهالي خاصة من مجد الكروم. فبفكر إنه الوعي تبع الناس على شو عم بيصير، إذا شافوا كمان مستوطنين بحال زي حالة مجد الكروم طبعا، يعني إنه يحكوا ويقولوا، علشان زي ما كيف عملنا وقت مجد الكروم نقدر نتوجه لككال إذا في عنا إمكانية، ونقدر كمان يعني إنه نساعد قد ما بنفع بالموضوع.
2: ما وصلناش للنقطة ليش إحنا بنستأجرش ونراعي ونساوي، ولكن يعني رح نصلها إن شاء الله. شكله رح نعمل هيك. يعني جمال تلخيصك وأهم ما يجب فعله بالمرحلة القريبة.
1: أنا أتوجه لكل جماهيرنا العربية من النقب إلى الجليل، الوحدة أولا. ثانيا، نحن أمام خطر وجودي داهم، علينا أن نتنظم وأن نكون قلوبنا مع بعض وعلينا أن نجدد العهد.

0: مع عقولنا وأن لا نقبل الهزيمة حتى لو كانت الظروف الحالية صعبة جدا، علينا أن لا نقبل الهزيمة،
1: لا نذوت أو نعتبرها
0: لا نذوتها. نعم نعم، لأننا
1: يعني هناك مكان للنضال والأمر مش تحصيل حاصل، مش بس نستطيع
0: بس جملة بجملة أخيرة أنا أقول: لا تبرحوا الجبل، لا تبرحوا أراضيكم، لا تبرحوا السهول، لا تبرحوا الجبل، وإلا خسرنا المعركة.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم يعني ضيفي العزيزين المحامي جمال فطوم، يعني ناشط سياسي واجتماعي وعضو باللجان الشعبية منطقة الشاغور، الأخت المخططة مخططة للمدن الأخت اسمدار عوكا المركز العربي للتخطيط البديل، وكان معنا عبر الخط الهاتفي الأخ حسين مناع المحامي حسين مناع. شكرا لكم مستمعينا مستمعاتنا، إلى اللقاء.
2: السبع قللوا عدد صادق
3: الاقتراض
2: النص متوقعين
3: طوابير كتير طويلة، بديروا بالكم. بعتيلي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38، يلا نعد: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
6: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
8: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
9: دبق، دهان، جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور، بتشرفونا.
10: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
11: لبروف بفش غلك.
6: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. وجهت محكمة تل أبيب الجزئية لائحة اتهام إلى غازي أشقر في 34 من عمره من مدينة يافا بتهمة قتل مصطفى أبو لسان بعبوة ناسفة زرعت في سيارته قبل نحو 3 أشهر. وبحسب لائحة الاتهام تعقب أشقر وشركائه أبو لسان وزرعوا جهاز تتبع وعبوة ناسفة في سيارته قبل تفجيرها عن بعد في محطة وقود بحول ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار جسيمة بسبع سيارات أخرى. دعت عائلة الرجب الرفاعي في القدس والخليل أبنائها وأبناء عمومتها إلى المشاركة في موعد عشائري لمنح هدنة عشائرية لآل عثمان اللفتة وجمعية لفتة على خلفية حادثة فقدان فاطمة الرجبي المعروفة بأم راجي. ويعقد اللقاء غدا السبت عند الساعة 12 ظهرا في قاعة الفنيق ببيت لحم بالقرب من السوق المركزي. هذا وتتواصل أعمال البحث عن فاطمة الرجبي في الستينيات من عمرها بعد اختفاء أثارها من القدس الشرقية قبل عدة أيام. وقالت الشرطة أن هناك شبهات جنائية في القضية في مصدر أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته في عدد من الجبهات بتوجيه من رئيس الأركان إيال زمير ورفع مستوى الجاهزية خلال فترة الأعياد ويوم الغفران بما يشمل الشمال والجنوب والوسط والجبهة الداخلية. كما تقرر زيادة عدد الطائرات المسلحة والجاهزة للعمل خلال يوم الغفران فيما عزز سلاح البحرية انتشار سفن الصواريخ ووسائل الأمن الجاري على امتداد الحدود البحرية. وأضاف الجيش أنه سيتم أيضا تعزيز سرايا الاحتياط الجاهزة للانتقال.

0: الأخبار الدولية، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن مقتل 17 شخصا على الأقل، من بينهم 6 رجال شرطة، وإصابة نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف مسجدا داخل مركز شرطة بمدينة كوهات. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الانفجار مطالبا السلطات المختصة بتقديم تقرير حول طبيعته وأسبابه. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تشمل الحد من وصول أعضائه إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة. وأضاف أن واشنطن لن تسمح لمسؤولي النظام الإيراني باستغلال اجتماعات الجمعية العامة للتسوق، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن القيود قد تشمل منع أعضاء الوفد من دخول متاجر الجملة المخصصة للأعضاء فقط إلا بإذن من وزارة الخارجية الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا نهارا بالتزامن مع هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. في القدس 28 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل ووتر أبيب ويافا 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية لكم في هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. اليوم الجمعة 9 أو 18 من شهر تموز عام 2026. نتواصل معكم حتى 4 في هذه الجولة، ومن خلالها سنكون في عدة محطات رياضية محلية وعالمية. وترافقني هذا اليوم الزميلة ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلام. الدرجة الأولى يعني كانت شاغلة يوم أمس، كذلك الدرجة الممتازة اليوم أيضا تتواصل مباراة الدرجة الأولى، ووصلتنا أيضا بعض النتائج. نكون مع النتائج التي وصلتنا للتو. فريق عيروني نشر هزيمة يعني تسبب بها لفريق مكابي أم الفحم 5-1 5-1، ولم يكمل المباراة ب11 لاعب فريق أم الفحم، تم طرد لاعب من عنده. رمات الشارون فاز اليوم في الخارج على مارموريك 1-0. نورديا خسر لمكابي القدس أيضا ديربي 3-1. شباب طمرة يتقهقر من يوم إلى آخر، يخسر في ملعب أمام تيرة الكرمي 4-1. سنكون مع مدرب موسى دياب. رينا أشدود بيت شمش 2-1. مكابي يبني هرتسلية 0-0، ومباراة ما زالت جارية. أبناء مصمص أيضا متأخر حاليا أمام بيتار نهارية فريق قوي 1-0، ومكابي نجدات يتقدم الآن 1-0 على مجدال عمك. بيسان نوفا جليل لعدم صلاحية الملعب في بيسان وعدم المصادق عليه، تم تأجيل مباراة بيت شان أو بيسان أمام فريق نوفا جليل. في الدرجة الممتازة يوم أمس أيضا كانت عندنا عدة مباريات ونتائج مثيرة، والمباراة الكبرى كانت في القمة. هناك المباراة كانت بين أشدود وريشون فنسيون، انتهت لصالح أشدود الهابط من الدرجة العليا، فاز بالنتيجة 3-2 على ريشون لتسيون. كريات يام فاز على مديعين 3-2. مكابي خيل ناصرة خسر لاعبين خلال هذا اللقاء الذي فاز فيه 1-0 من هدف أبو راس الذي أبعد أيضا 1-0 على بويل عك المتقهقر في القاع. مكابي يافا هزم في ملعبه أمام مكابي أبناء رين 2-0. كفر قاسم فاز يوم أمس كان متأخر وفاز على كفار سابا 4-2. أبوير عنانا يخسر في ملعبه أمام كريات جات الصاعد 1-0. أبوير العفولة 3-3. انتهى اللقاء مثير أمام

0: كفر شليم. هاي ثاني مباراة فيها كفر شليم بسجل تعادل ومثير يعني 3-3، وفريق ابن يهودا تل أفيف عاجز من الفوز على فريق مكابي هرتسلية في ملعبه بشكونة تيكفا. انتهى اللقاء بالنتيجة 1-1. فريق نادي كرة القدم في الطيرة خسر اليوم يوم أمس أيضا مباراة بيتية، هي الثالثة على التوالي يخسر، خسارة ثالثة أمام ديمونا. سنحاول أن نكون مع المدرب عمار سلمان. درجة ثانية أيضا، كانت هنالك عدة نتائج يوم أمس. أبناء جلجولي خسر في ملعبه في ملعب بيت داغان بالنتيجة 4-1. أبناء إيلات فاز على ميفاسيرت سيون من القدس بالنتيجة 2-0. وفريق شعاع كفر قاسم انتهى لقاءه أمام الأرثوذكسي يافا بالتعادل السلبي 0-0. يوم أمس أيضا كانت هنالك عدة مباريات في الدوريات المختلفة وفي السوبر كاب أيضا الإسرائيلي بكرة السلة، ولكن كانت نتائج من ضمن مباريات الجولة الأولى في الليغا الأوروبية. فريق كريت الذي يلعب في الدوري اليوناني فاز 2-0 على هوفنهايم الألماني، كانت نتيجة مفاجئة للغاية. سلتيك خسر في ملعبه أمام فرينس فاروش بالنتيجة 3-1. كريستال بالاس يلعب هناك النجم عن خلال فاز كريستال بالاس على ليخ بوزنان بطل البولندا بالنتيجة 4-0. ريال سوسيداد هزم في ملعب بورنموت الإنجليزي بالنتيجة 2-1. بشيكتاش فاز في النهاية على فريق فرنسي فريق مارسيليا بالنتيجة 4-1. مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وضمن مباراة الكأس الجولة الثالثة فاز 5-0 على نوريتش من خلال تألق عدد من لاعبي الشباب جيل 17-18 السنة، خاصة النجم فلويد سامبا وألين إلياس نجوم شباب بجيل 17-18 سنة، إضافة إلى فلويد سامبا الذي أيضا سجل هدفين في هذا اللقاء. نحن إلى الدرجة الممتازة، وسنكون أيضا مع سباق الدراجات هذا اليوم مع الملاكمة أيضا. نادي الكفوف الذهبية في عرابي شارك في بطولة دولية في جورجيا وهناك حصل على ميدالية ذهبية. سنكون مع المدرب معتز بدران، ولكن بداية إلى مكابي خائن ناصرة. فوز وإن كان على فريق متذيل 1-0، ولكن من شأنه أن يرفع من معنويات الفريق، وثلاث نقاط أيضا رغم خسارته الاثنين من لاعبي كابتن علاء صايغ المدرب. سلامات كابتن علاء.
1: مساء الخير الأخ والجميع المستمعين أخ نبيل.
0: كيف نقرأ هذه النتيجة 1-0 على فريق متذيل وتسعة لاعبين يعني أنهيت المباراة؟ كان عليكم خطر بهذا المباراة أعتقد، لكن كيف تقرأ هذه النتيجة؟
1: أول شيء كان كتير مهم لنا أنه نخلي الثلاث نقاط في استاد علوط. الدرجة الممتازة هي درجة كتير كتير كتير صعبة، فش مباراة هوينة حكا قام في جلب 4 لاعبي تعزيز اللي لاعبين مجربين كتير في الدرجة الممتازة. احنا صعبنا حالنا المباراة، سجلنا هدف مبكر بس للأسف كان عندنا قلة مسؤولية، في لعبنا بطاقة حمراء في الشوط الأول ولعبنا في 10 لاعبين، بعدين هني حصل على بطاقة حمراء وبعد 5-6 دقائق احنا حصلنا على كمان بطاقة. فكر هذا الاشي ما خليناش نلعب الكرة القدم اللي احنا متعودين نقدمها في كل اسبوع. بس اخ نبيل يعني انا هذاك الاسبوع تعادلنا مع كفر شليم في الخارج، ولكل اللي حضر المباراة شاف انه احنا كنا نستحق الفوز. فعالم كرة القدم مرات كتير مهم انك بس تجمع نقاط عشان تعلي الثقة عند اللاعبين ويعطي راحة هيك نفسية للاعبين.
0: انا يعني ما شفتكم، ولكن عندي بعد هيك عندي رأي، انا ما بعرف تقديرك انت او رأيك انت، وكاني بحس انه الفريق بحاجة الى رأس حربي الى هداف خبير، اللي يعني الفرص اللي بتصلوها عادة في المباريات الاخيرة ما بتترجم، من شأنها ان يعني ترجع لكم وبالي بمعنى اخر، اما بتخسروا المباراة او تتعادلوا فيها وانه بتكونوا انتوا افضل وبتصلوا الفرص.
1: طب طلع يعني في الاخر المهاجمين عندي عم بسجلوا اهداف، انا كتير كتير مبسوط من ادائهم، عندنا كادر ممتاز، كادر اللي راح يثبت هذا الاشي من خلال مباراة لمباراة. ما تنساش انه كتير لاعبين انضموا لنا في الفترة الاخيرة، ابو الشيخ زي حمزة الشبلة، رجع الدافع نسيم ابو يونس من الاصابة. انت بعالم كرة القدم احنا بحاجة دائما للتناغم بين اللاعبين، وافكر ان شاء الله هذا الفوز راح يعطينا ثقة للمباراة القادمة، مباراة جدا صعبة بس هاي الدرجة الممتازة، فيش فيها مباراة هوينة، فيش فيها مباراة مضمونة، واحنا ان شاء الله راح نحارب ونقدم الافضل في كل مباراه.
0: ذكرت كلمة ما بعرف يعني اكتشفتها جديد ولا من أول أنت عندك خبرة بدرجة ممتازة، قلت الدرجة الممتازة كثير صعبة وقاعد بتشوفها أنت بتلمسها على أرض الواقع اليوم كمدرب أساسي بالفريق.
1: طبعا طبعا، يعني أنا كمان بحكيك من تجارب سابقة كمساعد مدرب، إحنا في مكابر ريني كانت لنا بداية.
0: أوكي، أنت كنت مساعد اليوم أنت المدرب، أنت صاحب يعني القرار. يعني
1: أنا إيش اللي أعطيك إياه، أنه فتحنا 7 مباريات جبنا حصلنا على 7 نقاط وفي نهاية المطاف صعدنا، يعني بهاي الدرجة أنت ممكن خلال 3 أسابيع تعمل 3 انتصارات متتالية وممكن 3 نتائج تعادل أو ممكن تخسر فيهن. فهي إنه هي درجة مجنونة. طبعا اليوم أنا كمدرب رئيسي باخد قرارات مش هويني، باخد قرارات صعبة، بس هاي واحدة من الوظائف اللي أنا عشانها بدرب، يعني أنا بحطوني بعينوني مدرب حتى أقدر أنا أخذ القرارات الصعبة، أقدر أخذ القرارات اللي باعتقادي هي الصح، مين يبلش مين يفوت.
0: شعورك على أنت بعد كم مباراة صرنا كم مباراة تقريبا؟
1: 6 مباريات.
0: 6 مباريات، طريقك في 6 مباريات الأولى مع أنه مبكر نوعا ما، بس أنت كيف بتقيم نفسك؟ كون صريح معي.
1: طبعا يعني أنا من كل مباراة وكل
0: تمرين
1: بعدني في شو أتعلم طبعا، وأنا بالصدفة هذا الأسبوع كمان ما تواجدتش في التدريب، أنا كنت في مع كورس البرو في سويسرا، كنا في نيون، كان عندنا دورة استكمال غاد اللي أنت بتشوف دائما بتنكشف على أمور جديدة في العالم، كان عندنا مساعد جوزيه مورينيو اللي قدم لنا محاضرة جدا جدا قيمة. فأنت دائما بتتعلم، دائما في شو نشتغل على حالنا، دائما أنا بحاول أصحح الأخطاء وأراجع نفسي، فالحمد لله إن شاء الله تعرف مع النتائج المنيحة أحلى وأحسن أنك تحسن الفريق وتحسن نفسك.
0: هذا الأسبوع أنكم استراحة وأنتم معنكم عطلة
1: بمشاركة
0: المنتخبات؟
1: لا، عندنا مباراة جدا صعبة ضد ريشون ليتسن في الخارج، فريق قمة، أما إحنا إن شاء الله نيجي جاهزين على المباراة ونعطي الاكتر المطلوب مننا نقدمه في هاي المباراة.
0: الكادر بحاجة لتوسيع ولا يعني فاتنا القطار لأنه عندك
1: إبعاد؟ لا، احنا انهينا زي ما انا حكيت، انهينا لاعبين تعزيز، اللاعبين الناقصين راح يكونوا محمد ابو راس وانس دبور عشان معهم بطاقة عمراء من اللعبة الأخيرة.
0: شو ماله أنس يا أخي؟ ما هذا صاحب خبرة يعني، عمل البطاقات العمراء بتلازمه تقريبا بالموسم مرتين ومرات ثلاثة.
1: أفكر الحكم كان متسرع مع أنس شوي صغيرة، بس هذا عالم كرة القدم يعني أخ نبيل، ما فيش بإيدي هاي، ما فيش اللي سيطر عليها كان. فأتأمل أنه نتعلم من هاي الأخطاء ونيجي أكثر هادين وأكثر مركزين.
0: هذا ما نرجوه. كابتن علاء، أنا بتمنى لك النجاح والخير وإن شاء الله بتضل مسيرتك هيك موفقة ومع الفريق وتجتازوا المباراة الصعبة أمام ريشون لتسيون بعد خسارته مبارح أمام ريشون أمام أشدود، أعتقد بتصير مهمتكم أصعب هناك، لن يسمح لنفسه الخسارة مرتين، ولكن أنت ذكرت هذه درجة ممتازة ممكن كل شيء يحصل. أنا أشكرك كابتن علاء، تحياتي
1: إن شاء الله. شكرا،
0: إلى اللقاء، سلامات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقى معنا، سنحاول أن نكون بعد الإعلانات مباشرة مع كابتن علاء الدين حسن ابن المشهد الرائع.
2: استقبالكم لموسم عراس 2027 جاهزين، بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86 وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: بير 7 قبل الوعد الصادق اقتراع النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيار هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه، لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه، شهادة عالمية، 5 نجوم.

0: بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل، جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: إذن نعود ونتابع. كنا مع الكابتن علاء صايغ مدرب فريق مكابي خان ناصر الذي حصل يوم أمس على 3 نقاط كانت مهمة جدا للفريق، رغم أنه لعب بالدقائق الأخيرة ب9 لاعبين، إثر طرد 2 من اللاعبين.

0: إذن ماذا ينتظرون أعزائي يوم غد؟ اليوم عندنا مباراة بالدرجة العليا وكثير مهمة، أعتقد راح تجمع فريق هابويل تل أفيف بعد خسارته في الديربي أمام هابويل بيتح تيكفا. هذه المباراة ستكون عصرا عند الرابعة إلى ربع، انتبهوا عند الرابعة إلى ربع، عادة يعني ينتهج اتحاد كرة القدم في البلاد خاصة الدرجة العليا يعني موزع المباريات على أيام، ويعني كان غابت المباريات عن أيام الجمعة، ولكن الآن انتبهوا على أنه يوم الجمعة ممكن أن يحضر كمان جمهور خاصة المتدينين في هذه المباريات. هابويل تل أفيف سيلتقي هابويل بيتح تيكفا، انتبهوا ساعة مبكرة الساعة 4 إلى ربع. في الدوري الإسباني إسبانيول سيلتقي هذا المساء في العاشرة إلتشي. في الدوري الإسباني ذكرنا يوم أمس تحدثنا في برنامج يوم جديد عن النتائج المبهرة التي حققها فريق برشلونة، انتهت آخر مباراة بنتيجة 7-2 على فريق سانتاندير. مونتسا الإيطالي يلتقي ساسولو هذا المساء، وعندنا كمان مباراة في الليغا الإنجليزية البريمير ليغ ضمن الجولة الخامسة، برينتفورد أمام تشيلسي، مباراة ديربي في لندن. وفي دوري الألماني جولة رابعة بايرن ميونخ يلتقي أونيون برلين. ونذكر أيضا بما ينتظرنا يوم غد، اتحاد أبناء سخنين غدا أمام هابوئيل رمات جان، مباراة وأنا بقول إنها كثير مهمة لفريق سخنين بعدما موجة من التعزيز عزز مواقع مختلفة في الفريق. سيلتقي فريق هابوئيل رمات جان الصاعد إلى الدرجة، وهذه المباراة فيها مطب وأنا أخشى من لغم في هذه المباراة. الويل لسخنين إذا ما فازوا بهذا اللقاء عند الساعة 7:30 في استاد الدوحة. مكابي حيفا سيلتقي في الثامنة الطبرية، مكابي نتانيا يلعب أمام مكابي تل أبيب أيضا في الثامنة، وبيطار القدس مباراة مركزية يستضيف هابوئيل حيفا عند الساعة 8:30. هذه المباراة هامة لكافة الأطراف على خلفية الخلاف الناشب بين المدير الفني أو المدرب عمليا الموج كوهين مع النجم شوعة. نحن إلى الملاكمة وإلى الإنجاز، يمكن ربما أنا أقول أنه غير مسبوق ولكنه كان إنجاز. أنا أعتقد كنا دائما نتحدث عن الملاكمة في كفر كنا، في الناصرة، في كفر يسيف، ولكن يبدو أنه للملاكمة دور أيضا كبير في بلدة عرابي. المدرب معتصم بدران ينضم إلي الآن. سلامات عزيزي.
1: السلام عليكم.
0: أهلا بك أخي معتصم، كيفك أولا؟
1: نحمد الله ونشكره الحمد لله.
0: يعني حضرتك مدرب الملاكمة في الكفوف الذهبية بنسميها عندكم في عرابي من زمان، هذا الكار عندك ولا جديد أنت مدرب هناك؟
1: أنا إلي 16 سنة
0: ما شاء الله.
1: طبعا الحمد لله.
0: وبنتحدث عن إنجازكم الأخير، أنتوا خطوا بطولة دولية ومش أول مرة أعتقد، وفي إنجاز كان لملاكم عندك اللي يستحق بالفعل. أعطينا فكرة بالضبط عن البطولة وين صارت.
1: إحنا خلينا نحكي، بدي أحكي لك أول إشي عن التحضيرات للبطولة اللي هي كانت بالنسبة لي أصعب كثير من البطولة نفسها.
0: تحضير ليش يعني؟
1: طبعا التحضيرات اللي على عدة سنوات،
0: تحضيرات اللاعبين يعني قصدك تأهيلهم أوكي
1: أوكي تحضيرات اللاعبين.
0: نعم أعطيني فكرة كيف.
1: تحضيرات اللي هي جدا قاسية، تدريبات مكثفة اللي كنا نركز فيها طبعا على اللياقة البدنية على المهارات الفنية، التكتيك على أرض الحلبة اللي الإشي

0: جدا صعب وبده عدة سنوات اللي تكون انت حاضر وجاهز اللي تقدر تطلع تلعب بمباريات اللي هي دولية بهذا المستوى
1: وبثقة يعني.
0: وطبعا اكيد والاهم من كل هذا الحكي التركيز على الجانب النفسي، لانه في كثير ناس اللي بتفكر انه الملاكمة مجرد يعني قوة جسدية بدك تفوت تضرب، لا يا عمي مش هيك الاشي. ليش الملاكم لازم يكون حاضر من ناحية ذهنية وواثق من نفسه، وهون الملاكم بصعد على الحلبة بكل جهوزيته وقوته. فالإشي إنه التحضيرات بالطبع مش سهلة بتاتا. وطبعا ما ننسى برضو نظام التغذية، الركض الصباحي، التدريبات اليومية، هذا إشي أكيد. بالنسبة للبطولة نفسها، البطولة كانت بأرمينيا بالعاصمة يريفان.
1: يريفان العاصمة.
0: استمرت لمدة 4 أيام البطولة. طبعا اشترك بالبطولة عدة دول اللي هي تعد من أقوى دول أوروبا بالملاكمة، مثل جورجيا، ألمانيا، أرمينيا، روسيا وغيرها من الدول. البطولة هي تعد من البطولات المصنفة دوليا رقم 1 من ناحية المستوى. قدروا شبابنا مثل هادي محمد الحاج، فراق مهدي صح، وجولان ربيع الرابي، طبعا بعد مباريات عدة مباريات الوصول للنهائي مستوى عالي جدا.
1: حلو.
0: بالنسبة لبراق صح، براق مهدي صح وجولان ربيع الرابي، اني طبعا اللي قدروا يحققوا على الميدالية الذهبية.
1: بأي أوزان هذول أخي معتز؟
0: بالنهائيات براق بوزن 54 وجولان بوزن 80.
1: هذا ايش بيسبوه، الريشي ولا ايش ولا الدباب ولا ما نعرف شو ولا حد؟
0: لا احنا بالملاكم الهواء كيف احنا بنلعب يعني الاوزان اللي هي
1: بالاوزن. نعم نعم نعم نعم. مين كان الخصوم تبعونهم؟ منين اجوكوا هذولا؟
0: كان طبعا كان في من ارمينيا، كان من جورجيا، وكان من روسيا برضو. طبعا هسه بالنسبه للملاكم هادي محمد الحاج هادي الصح، اللي طبعا احنا للاسف في النهائيات خسروه. احنا تعودنا على مدار عده سنوات على ظلم التحكيم والتلاعب الحكام في المباريات الدوليه،
1: ولو لهالدرجه كمان في ظلم تحكيم هناك زي كره القدم وفي انحياز معقول؟
0: للاسف الشديد يعني.
1: على اي اسمح لي، بهمش على اي خلفيه قوميه عنصريه رياضيه كيف بتفسرها يعني؟ انا بس بستغرب منك.
0: أنا بقول لك الإشي إنه البطولة كانت بأرمينيا.
1: طيب بدنا يساعدوا أولاد البلد أكيد.
0: في النهائيات اللاعب اللي كان مع هادي هو لاعب بطل أرمينيا. بطل أرمينيا.
1: عز عليه يخسر كده. طيب.
0: يعطي لهادي ويخسره ابن أرمينيا. فالإشي يعني صعب علي، صعب على هادي، على أهل هادي، على أهل عراب اللي كلها بتستنى شو يعني النتيجة، التعب الكذا. الإشي اللي بيفاجئك إنه هادي لما انتهت المباراة قبل رفع الإيدين طبعا هو خلص بتطمن بينه وبين نفسه إنه هو فائز. للأسف هذا اللي صار. الحمد لله على كل حال.
1: يا الله.
0: أنا بالنسبة لي أنا كمدرب لهادي من أجدع شباب اللي هن موجودين بالدولة. راضي جدا بأدائه، بطل حقيقي.
1: أول أخي معتز، هاي أول تجربة لكم خارج البلاد ولا أنتوا كنتوا في مرات سابقة؟
0: معتزم
1: عفوا.
0: إحنا كل سنة على مدار عدة سنوات منشارك البطولات اللي هي محلية ودولية وبطولة أوروبا طبعا. بطولات أوروبا. هذه يعد ملاكم أول إشي في منتخب الدولة اللي هو بطل الدولة على مدار 3 سنوات. وعنده مباريات دولية ونتائج دولية، ميداليات ذهبية بمباريات دولية طبعا. يعني هو يعد من أفضل ملاكمين في الدولة لجيل الشبيبة الناشئة خلينا نقول.
1: علاء بدنا نحكي مع علاء.
0: معتصم
1: بدنا نحكي مع علاء في لاعب كرة قدم بدنا نحضره. معتصم، انت هذا النادي كيف تتم ادارته حيث الادارة اللوجستية والماديات، يعني من مين مدعوم انت اذا في دعم اصلا؟
0: احنا الصراحة هيك الاشي، انا عندي فرق اللي هي خلينا نقول الطالب، انا والطالب

0: خلينا نقول الماديات من ناحية ماديات إنه الطالب بيجي بيدفع مثل باقي الطلاب أشياء رمزية.
1: أوكي بكفي طبعاً.
0: وطبعاً في عندي أنا مجموعات أو فرق اللي هي خلينا نقول في تمويل خلينا نقول تمويل من البلدية اللي هي ممولة عن طريق البلدية. ولكن الشباب اللي هن عم بيسافروا اللي هن خلينا نقول أبطال الدول اللي هن لاعبين منتخب بالدولة للأسف الشديد لما بدهن يسافروا الدعم الوحيد بكون بس من أهلهم للأسف طبعا. وهي أنا بحكي لك هاي عن مشكلة اللي أنا عم بواجهها من سنين الإشي مش من اليوم.
1: يعني في تكلفة هنا السفر والمسكرات
0: طبعا أكيد الإشي مكلف جدا. كم
1: قديش عدد الطلاب عندك المتدربين عندك في نادي الكفوف عندك في عربي؟
0: في عدد الحمد لله عدد ما شاء الله بس إحنا بنحكي إحنا تركيزنا أكثر
1: البنى التحتية الواقي البنى عندك القاعات اللي مناسبة الأدوية الأجهزة والأدوات كله جاهز عندك موجود يعني بكثافة يعني ولا أنت في ذاك نقص بسبب الميزانيات؟
0: لا طبعا دائما النقص موجود دائما للأسف يعني احنا دائما بنتمنى انه يكون الاشي افضل ويكون في دعم اكثر عن هيك مش بس للملاكم للملاكم ولجميع الرياضات. احنا وضع الشباب اليوم للاسف زي ما انت شايف يعني
1: نعم بدون شك لا بالعكس انا كل ما كان عدد اكبر وكل ما التهوا اكثر بالتدريبات كمان ناحيه تهذيب النفس كمان مش بس قضيه الميداليات والفوز تهذيب النفوس وعندكم عربي انتم بحاجه يعني معتز انا بتخيل انكم ممتازين
0: أنا يعني بالنسبة لهذا الحكي أنا خلينا نقول بدي أشكر في البداية كل اللاعبين اللي بيتعبوا بالتمارين اللي ملتزمين بشكر أهاليهن على خلينا نقول على الدعم
1: لأولادهن
0: وإن شاء الله تكون يعني هاي الميداليات اللي هي بداية لإنجازات أكبر
1: إن شاء الله
0: بطولة يطلع اسم عرابي اسم باقي الوسط العربي
1: مدرب معتز إمتى الموعد معتصم. ليش بقول معتصم مباراتكم أو مشاركتكم القادمة راح تكون دولية ولا أنا في البلاد راح تكون؟
0: احنا ان شاء الله في اسا عند ملاكم اسمه براق مهدي صحر اللي حصل على ميدالية ذهبية عنده الشهر القادم باذن الله امتحان اللي هو مؤهل لبطولة اوروبا. طبعا احنا لما بنصل لبطولة خلي برضو المستمعين يفهموا عن شو الحكي. لما احنا بنحكي على بطولة اوروبا احنا بنحكي على اقوى بطولة موجودة في
1: هي الأقوى
0: أوروبا.
1: نعم هذا
0: واللي هي طبعا تعد من أقوى بطولات الملاكمة في العالم
1: هذا زي الشامبيونز ليج بكرة القدم يعني بتسميه هي البطولة الأكبر
0: بالضبط
1: إمتى راح تكون هاي البطولة يا أخي؟
0: الإشي مش سهل الإشي راح يكون الشهر القادم إن شاء الله وإن شاء الله بكون إلنا نصيب فيها إنه نشارك فيها ويكون إلا نصيب إنه نأخذ ميدالي بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربنا بوفقك هناك وبتخيل إنه راح نضل على تواصل مع كابتن معتصم حتى نقدر نلقي هيك الضوء ونحطكم بالواجهة عمليا في الإطار وبستاهلوا نادي الكوف الذهبية عندك في عرابي. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وبتمنى لك كل خير والنجاح عزيزي. شكرا لك تحياتي وبدي أشكر كمان عزيزي الزميل عوض ضراوشي اللي يعني مدني بهذه المعلومات الرائعة. إذن حوالي 31 دقيقة بعد الساعة الثالثة.

ونحن إلى موضوع آخر بعيد عن الملاكمة. إحنا نروح على كرة القدم. كرة القدم بعد لحظات. نجم من نجومنا في المجتمع العربي تألق هذا الأسبوع، وأنا شفت هيك مقطع من المباراة اللي سجل فيها هدف على واحد من أفضل حراس العالم على الإطلاق، الذي يلعب في نادي الهلال الزعيم في الدوري السعودي، دوري روشن السعودي. وبيسعدني يعني أن أنقلكم الآن للتحدث إلى النجم ابن المشهد ابن مجتمعنا كابتن علاء الدين حسن، اللي سجل هدف تقليص عمليا فريق الغراف القطري خسر بالنتيجة 2-1. سلامات يا كابتن علاء. السلام عليكم.

0: السلام عليكم اخوي نبيل، حياك
1: كيفك؟
0: الله، تحياتي
1: الله
0: لك
1: يسعدك. طمنا،
0: ولا
1: انت
0: الجمهور.
1: بالمانيا، بالمانيا ولا بالسعوديه اليوم؟
0: انا لسه بالسعوديه.
1: بالسعوديه. اما كنت بالمانيا وصلتني الاخبار انك كنت في المانيا وعندك خي بالمانيا كمان مدرب لياقه ولا لا؟
0: صحيح. اول شيء انا بحيي الجمهور الكريم
1: حبيبنا.
0: وبشكر اخوي من هون، اخوي علي الكبير اللي عايش في المانيا وبيشتغل في المانيا مدرب لياقه بدنيه.
1: ما شاء الله.
0: أكيد أنا يعني الحمد لله، يعني هو السند إلي بالنسبة لكرة القدم،
1: أوه.
0: هو اللي بيدربني وهو اللي
1: والله
0: ساعدني، يعني الحمد لله لأوصل وأتطور، والحمد لله يعني رب العالمين. هو صار له عايش 8 سنين غاد
1: أوه.
0: وقرص حياته ليكون مدرب لياقة بدنية، والحمد لله يعني بيدرب لاعبين على مستوى عالي، من مانشستر سيتي، من
1: هو
0: باريس سان جيرمان،
1: هاي
0: من
1: معناته
0: فرق في البوندسليغا.
1: هو هذه معلومة جديدة وانكشفت الآن بشكل واضح عندنا في إذاعة الشمس. كابتن علاء، تابعت أنا، شفت الهدف اللي يعني كنت أتمنى لك كل أسبوع تفوت بديل وتسجل هذا الهدف على ياسين بونو، هذا الحارس العملاق اللي تعملق في إشبيليا بزماناته واليوم بيلعب بنادي الهلال. مش هوين إنك أنت تفوز على الهلال، صعب تفوز على الهلال، أنتوا الغرافي أقل قدرة منه، بس سجلت هدف مزبوط برضيك الهدف، ولكن أعطيني تقييم للقاء هذا. هذا ضمن بطولة آسيا إذا مش غلطان، ولا غرب آسيا؟
0: صحيح، أكيد بونو حارس كبير، يعني من أفضل الحراس في العالم، بس والهلال أنت عارف يعني فريق كبير،
1: اوف.
0: وهي لعبة في دوري أبطال آسيا، يعني البطولة الأهم في الشرق الأوسط.
1: انتوا في مجموعة، معناته انتوا مش مباراة مرة واحدة او ذهاب واياب، ولا انتوا ضمن مجموعة ليغا يعني؟ ما معناه
0: هي تقريبا نظامها زي نظام تشامبيونز ليج حاليا،
1: اوكي
0: يعني هي بس
1: اوكي اوكي
0: مباراة واحدة تلعب في أرض من
1: اوكي اوكي
0: أرض الفريقين.
1: الغرافي على اي اساس بيشارك البطولة؟ اخذتوا البطولة بقطر؟
0: احنا اخذنا المركز الرابع السنة اللي فاتت في الدوري، واخذنا كأس الأمير، فأول 3 مراتب
1: بيشاركوا
0: في
1: بدوري
0: الدوري
1: الأبطال.
0: بيشاركوا في دوري الأبطال،
1: حلو.
0: فاللي بصل كأس الأمير كمان يعتبر زي المرتبة الأولى في الدوري.
1: فهمت عليك. أنا
0: علي؟
1: علاء، انت صار لك سنتين مغادرنا، بتصور انا بالمنتخب الفلسطيني وبتسافر معه معسكرات وبتشارك وتستعدوا لبطولة آسيا. اعطيني فكرة بالضبط شو اللي تغير فيك من حيث اللياقة، من حيث المعرفة، من حيث القوة، بعد ما غادرتنا بسنتين، انت عايش في الدوري المحترفين في قطر، بتعيش مع نجوم كرة قدم على مستوى عالمي، اعطيني فكرة بالضبط شو اللي تغير.
0: صحيح، تقريبا يعني من 2024، بداية 2024 لما رحت مع المنتخب أول شيء بطولة كأس آسيا بقطر، أكيد يعني لما مع المنتخب وعلى المستوى الدولي أنت تكتشف أشياء كثيرة، بتفوت على مستوى دولي، على مستوى عالمي، تنكشف على الدنيا. أكيد يعني، وإنك تلعب مع لاعبين كبار زي ماركو فيراتي، زي عمر السومة، زي لاعبين كبار، بتفتح يعني خلينا نقول عليك الأضواء،
1: الأبواب
0: وبتفتح
1: الأبواب والأبواب كنت تفتح على مصلحيها. أكيد طبعا.
0: صح، وبنفس الوقت أنت يعني بتعيش في قمة مستوى كرة القدم اللي أنت
1: بدك
0: يعني
1: تقول لي، أنت يعني
0: حابب تلعب فيه.
1: بدك تقول لي على أنك أنت مش عايش في حلم، ولا خلص اتخطيت الحلم وحققته؟
0: شوف، هو الصراحة يعني الحلم هو إنه بأوروبا، والحمد لله يعني عشت قسم، أنا يعني نشأت زي ما قلت لك في ألمانيا من جيل 15 ل 20، وإن شاء الله يعني الحلم ما زال يعني قائم إن شاء الله.
1: المدرب عندك انت برتغالي اذا مش غلطان، بيدرو مارتينيز، اذا مزبوط؟
0: صحيح صحيح.
1: وكيف علاقتك، كيف علاقتك مع المدرب؟
0: الحمد لله أنا علاقتي بالمدرب طيبة جدا، مع الطاقم والإدارة والفريق واللاعبين، الحمد لله رب العالمين. وأنا يعني الحمد لله بدون يمكن طلبنا بالاسم، ف
1: يعني
0: الحمد لله أنا مبسوط في الأوراق
1: وانت بتلعب، انت بتلعب مع نجوم على، انت بتلعب مع نجوم اللي على مستوى عالمي، يعني شفناه باوروبا، مورينو اعتقد، كومان، مش كومان ما غيره يعني، وعندك كمان العمر عمرو السراج بتخيل، و سيرخيو ريكو اذا مش غلطان، عندكم حارس مرمى كمان اجنبي، وابو بكر، خليفه ابو بكر، مش هذول كل اللاعبين عندكم في الفريق؟
0: صح، ابو بكر حارس تاريخي للنادي الغرافي، في عندك ناصر بن ناصر جاي من الميلان علينا،
1: ميلان. نعم،
0: في عندك يعني لاعبين كبار، والحمد لله ياسين ابراهيمي.

0: الدوري القطري كم مباراة صار لنا اليوم بالموسم هذا الدوري القطري؟
1: هسه احنا صار لنا ثلاث اربع مباريات في الدوري، ثلاث مباريات، والمباراة الرابعة كانت مع في دوري ابطال اسيا مع الهلال السابق.
0: وعادة انت ما بتفتح، يمكن اللي فاهمه انا بالتشكيل الاساسي دائما بتدخل بديل ولا بتشارك كمان اساسي في النادي كلاعب؟
1: انا الصراحة عاد من اصابي، فهي كانت اول ثلاث اربع مباريات الي من ثلاث اربع اشهر الاصابه، فالحمد لله يعني ان شاء الله انه انا بقدر اخذ مكان الاساسي. طبعا انت هنا بتقارن نجوم كبار يعني على مستوى دولي، فرق كبيره
0: منافس على ال
1: فهن يعني زي ما تقول كمان الاسم ممكن بيلعب دور، بس انا كمان يعني
0: انتوا لعبتوا المباراه، انتوا لعبتوا مع الهلال في الرياض
1: صحيح،
0: قديش جمهور كان هناك؟ هذا النادي هو الزعيم، هو الزعيم الأندية السعودية، كان جمهور كبير بعكس ما يأتي في قطر، عند كل الملاعب جميلة ولكن يعني صحيح. جمهور عمليا غير بيختلف.
1: صحيح، الجمهور السعودي مو لاعب كرة القدم هون وبعدد كبير ورهيب. اللعبة كانت بملعب الهلال، يعني
0: العاصمي،
1: شعور عظيم حلو كثير. والجماهير السعوديين يعني بعد المباراة يعني بعثوا لي كثير وأطرقوا
0: حلو
1: وتعالي الهلال، فاهم علي؟ الحمد لله يعني كان
0: انت راح تزور البلاد والأهل، يعني الوالد أكيد بسمعنا وأكيد دائما بمد بالمعلومات وكثير مهتم فيه، كل احترام له بنودي له تحية كمان.
1: وانت تحية للوالد والوالدة،
0: والوالدة أكيد والأهل طبعا
1: هن اللي وقفوا معي
0: أكيد. علاء انت راح تكون في البلاد حتى نستضيفك عندنا في الاستوديو، لأنه ضروري تكون عندي هون في الاستوديو
1: إن شاء الله قريبا. إن شاء
0: قريب.
1: الله
0: بتبلغني، بتبلغ الوالد حتى نعرف منه. أنا بدي أشكرك كابتن علاء الدين حسن ابن المشهد الرائع ابن مجتمعنا العربي، بتمنى لك مزيد من الأهداف والتألق في الدوري القطري والدوري الآسيوي
1: إن شاء الله. تحياتي لك للجمهور الكريم.
0: الله يخلينا إياك، سلامات كابتن، إلى اللقاء.
1: حياك الله.
0: علاء الدين حسن يلعب بنادي الغرافة، خسر فريقه في دوري أبطال آسيا 2-1 أمام فريق الهلال، مدجج بالنجوم بنزيما وغيره وغيراته، مش نذكر اسامي، ولكن سجل هدف دخل بديل وسجل هدف كثير رائع. انا جبت الهدف، بتمنى له المزيد من النجاح. فاصل اعلاني ثم نعود ونتابع.
2: شو تم فتح تحقيق جنائي ضده في سلطه الضرائب؟ لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رساله مشبوهه من سلطه الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم، وجودة لا تضاهى. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور، بتشرفونا
7: يا باترون.
8: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
9: الشمس دائما

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانا في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم من جديد ونتابع دوري الأبطال.

أني بدي أستغل المناسبة وعلى هذه الأنغام الرائعة أجمل التهاني والتبركات المضمخة ببقات الورد والياسمين أنا بهديها شخصيا إلى الأخ والعزيز الصديق الغالي عادي عدوي أبو علي والعم أبو عدنان والعائلة بمناسبة الإفراح والليالي الملاح بزواج الإبن قصي راجين أن تبقى أفراحكم عامرة ودياركم عامرة وألف ألف مبروك لعريسنا قصي.

دائما نبارك للأصدقاء والأحباء ولمستمعينا إذاعة الشمس أينما كانوا، ونحن نواصل معكم في فقراتنا الرياضية. إذن بدأ لقاء أبويل تل أفيف أبويل بتحتيكفا قبل ثوان معدودات، طبعا بدون تسجيل أهداف لسه. المباراة الطيبة اللي انطلقت ونحن سنتابع. ربما نذكر بأن اتحاد بن سخنين سيلعب غدا أمام أبويل رمضان عند الساعة 7:30 في استاد الدوحة.

0: كرة القدم ونحن إلى ما يجري في شباب طمرة، خسارة أخرى 4-1 اليوم أمام تيتي الكرمي. الكابتن موسى دياب المدرب، سلامات كابتن.
1: أهلا بك أبو جمعان السمعين.
0: شو تفسير 3 خسارات متتالية؟
1: الفريق كان بعده مش جاهز، يعني لحد هسه بعده الفريق مش جاهز، يعني ناقصه لعيب 2 أو 3 في الدفاع. احنا عمالين نلعب
0: يعني معقول
1: لعيبة هجوم نحطهن بالدفاع بس عشان نعمل التركيبة علي.
0: يا أخي خليك موسى معي، يعني إذا ناقص لعيب 2 أو 3 تخسر 3 مباريات متتالية
1: اليوم في فرق بين يكون ناقص لعيب 2 3 بكون ناقص 3 بخط الدفاع. في فرق كبير.
0: نعم.
1: اليوم لما تكون انت ناقص 1 للدفاع واحد وسط واحد للهجوم مش زي ما تكون ناقص خط كامل اللي هو خط الدفاع.
0: هناك من غير راضي تماما عن الاداء، بجوز مش فاهم انه الفريق ناقصه لعيبه، ما بعرف اذا في عندك امكانيه تعزز الان ولا بقول له. حتى يعني احد وصلني رساله انه الفريق يعني يستحوا على حالهن على رايه احد المشجعين ويفرطوا الفريق افضل من انه يعني نحفظ ميت الوجه لهالدرجه. في ناس يعني يأساني أو رفعت إيديها بعدنا 3 مباريات. يا أخي شو أنت بتطمن الجمهور؟ أعطيني فكرة.
1: ولا شيء مكان الجمهور، يعني تطمن الجمهور؟
0: لا أنا بحكي جمهور المستمع اللي بمشجعين بطمرة.
1: إيه طمرة بنقصوا لعيبة 2 3 اللي حكيت لك عنهن، إذا بجيبين طمرة بكون فريق منيح جدا، بس يصير بمر بفترة صعبة وراح يتأقلم معها وراح يطلع منها إن شاء الله.
0: إيه مباراة كل قادمة مع مين راح تكون كابتن موسى؟
1: مع بيتشان.
0: مع بيتشان. تعزيز بعد في مجال التعزيز ولا انتهى عمليا؟ اغلق الباب
1: والله ما بعرف.
0: ميزانيات متوفرة ولا

0: مش كل عندك
1: لعيبه بالسوق فش
0: ما فيش.
1: انت اليوم بس اذا بدك تجيب لعيبك.
0: طب اولاد طمره وين راحوا؟ اولاد طمره المواهب الطمرويه يا جماعه وين راحت هاي البلد؟ ما كانش ينقطع منها ابدا، كل سنه يكون عنده 3-4-5 نجوم. شو اللي بصير عندكم
1: اليوم؟ فريق طمره بنى متاخر كثير كثير كثير كثير. لعيبه طمره اللي انا سكرتها فرق ثانيه، فرق ثانيه زي كمال ابو الهجه، انا سكرت له ساعدته يروح على نفيش انان، صفيش خير ساعدته يروح على نهريه. هاي لعيبه طمره اللي لازم تكون بطمره بسبب انه صار تاخير بالفريق.
0: راح على فرق ثانيه يعني،
1: ومع عقود كان.
0: كابتن موسى، يعني انت الاداره بتحكي مع الاداره، متفاهمين انت والاداره انه بعد عندنا ناقصين لاعبين ونطور روحنا؟
1: أكيد،
0: يعني
1: اكيد اكيد.
0: الاداره بتتعامل معك بشكل مهني وبعطينا كل كيف؟
1: اكيد هن عارفين، يعني الفريق كله عارف يعني انه الفريق ناقص مدافعين.
0: يعني كابتن موسى بتأمل لك النجاح وتطلع من هالورطة هاي، لأنه بتستاهل. أنا بعرف أنه أنت نشيط وعندك طموح وتكون مدرب ناجح، وخسارة أنه هيك الوضع يعني عندكم في طمرة. أكيد راح تطلع منه، بتأمل إن شاء الله كل خير عزيزي.
1: تحياتي،
0: إلى اللقاء، سلام. من كرة القدم نختتم يعني هذه الحلقة بدراج كنت قد تحدثنا عنه، بقطع عشرات حتى مئات الكيلومترات في السباق الدراجات، وهو لا يكتفي عمليا يعني السباقات يعني في البلاد، إنما يعني رغم أنه طالب جامعي وأكاديمي، ولكن هاي الهواية عنده غريبة من نوعها. أنا يعني بحب دائما نلقي الضوء هيك على نجوم اللي بيجونا من رياضات هيك اللي غير مألوفة في مجتمعنا، وحتى نعرف نتعرف أكثر على نشاطات وفعاليات وعلى إنجازات، وهذا بيعنيني كثير كثير. يوم الأحد راح يكون في سباق دولي أعتقد في إيطاليا، راح يشاركوا فيه عدد كبير من الدراجين من مختلف أنحاء العالم، أعتقد حتى أن في البلاد المجتمع العربي كمان راح يكون. قبل مدة كمان حكينا عن سباق أو عن تسلق الجبال، وعن بعث راح تكون جبال كليمنجارو في تنجانيقة في تنزانيا، وبيسعدني أنه نستضيف مرة أخرى الدراج ابن طرعان مجد صفوري. سلامات يا مجد.
2: مرحبا مرحبا استاذ نبيل،
0: شو اخبارك؟
2: هلا، الله يسعدك. احسن عن هيك عبه،
0: يا ويلي عليك.
2: من ايطاليا بحكي معك، من شي قريه على شي بيك قمه، صراحه اجواء يعني ولا اروع،
0: بتخليك انه تحب انك تضلك بهذيك المناطق بالريف الايطالي.
2: صحيح صحيح. احنا صراحه انا يعني وثلاث اشخاص معنا من البلاد مشتركين في سباق.
0: اعطينا اسماء اذا بتسمح لي تذكر الاسماء. مثلا
2: طبعا طبعا اول شيء في معنا بطل من مجد الشمس، يزن ابو زيد.
0: حلو.
2: مشترك بكره في المضمار الكامل. يزن يزن بكره راح يسبح في البحر ان شاء الله 3.8 كيلومتر
0: سباحه،
2: يطلع مباشره يركب على الشارع 180 كيلومتر بوسيكليت، ومباشره بعدها يركض مسافه ماراثون 42.2 كيلومتر.
0: هذا كله يزن، هذا كله الشغل
2: كله ويزن سامعك بالمناسبة سبنتي.
0: تحياتي ليزن ولأهله كمان في الجولان.
2: ويزن ابن 25 سنة،
0: ما شاء الله.
2: معلومة مهمة،
0: ما شاء الله، منيح منيح.
2: وأنا وسامر وإدلين الأحد رح نعمل إن شاء الله نصف المسافة.
0: مين سامر؟ زريق.
2: سامر زريق
0: علبوني.
2: أيوة.
0: أنتوا بكرة إيش عليكم يوم الأحد؟ بطولة كنت الأيرون، إيش سمتوها البطولة؟ الأيرون مان، الرجل الحديدي.
2: الرياضة نفسها يعني اسمها ترياثلون، اللي عمليا ثلاث
0: ترياثلون. نعم.
2: ايرون مان بالضبط. والايرون مان هي بالاخر شركة اللي يعني نظمت في السنوات الاخيرة احداث عديدة، عشرات بل يمكن مئات خلال السنة، يعني من مضامير مختلفة. المضمار الكامل اللي هو الايرون مان فول ديستانس، وعمله كمان ما يسمى 70.3 مايل، حوالي 113 كيلومتر، اللي هو النصف النسخة النصف، وفي كمان نسخات أقصر.
0: طيب أعطيني فكرة مجد، كيف بتروح لهناك انت؟ شو بعرفك انه في بطولة يا أخي، انت بتتواصلوا مع مين يعني؟ كيف بتم التواصل؟
2: الصراحة كل واحد فينا هنا يعني جاي كمان من بجوز خلفية رياضية مختلفة.
0: أوكي.
2: اللي جمعنا بالنهاية طبعا انكشاف ومعرفة، يعني برنامج متواصل لمدة أشهر بل قد يكون يعني سنة كاملة. كل واحد فينا جاي مع برنامج صراحة يعني كمان ممكن يكون مختلف حتى مع مدرب مختلف. هدفنا أو نظرتنا بالآخر نحو أنه البني آدم.
0: انتوا اتفقتوا تطلعوا مع بعض الثلاثة ولا التقيتوا هناك صدفة؟
2: الصراحة لا، احنا كل واحد سجل يعني في موعد مختلف، والصدفة انه عرفنا انه طالعين على نفس الحدث

0: من البلاد.
1: آه.
0: يعني احنا قبل التقينا صدفة وعرفنا ان احنا مشتركين في نفس الحدث. كان في بيناتنا اشياء متقاطعة لكن بالاخر كل واحد كان في سبيله في اشي مميز بالبرنامج. كنت بقدر اقول انه انا وسامر البرنامج هو يعتمد على يعني تدريب شخصي من معرفة قراءة. سامر كمان مدرب متمرس اللي انا كمان بمرافقته تساعدت.
1: يا سلام.
0: ادلين ويزن رافقهن مدرب يعني من ال...
1: وانت هاي البطولة السباقات هاي لكم يوم هناك عندكم كم وانت كيف تنتهي وامتى؟
0: طويل. المعدل الرياضي عادي في هذا الحدث بيكون 12 ل 13 ساعة متواصل عمل. انا بحب بس يعني كمان استاذ نبيل
1: نعم الصوت بروح انه نعم نعم
0: اشخاص في
1: خليك ما حقلك نعم. موقعك نعم خليك موقعك ما تغيرش عشان نسمعك. نعم متقطع الصوت يا مجد يا الله.
0: مركزين على القوة وعلى الرياضة. في أشخاص أنهوا كمان بالفترة الأخيرة. في ميري زايد أنهت كمان مضمار في أسبوع كمان. السبعين المغار أنهت.
1: هاي كل أسماء من عندنا يعني من البلاد ما شاء الله ما شاء الله. الصوت بروح
0: ما شاء الله عليه. أخرا كمان كان له إيش حاجة
1: مجد غير لي موقعك حتى نسمعك ملي عمال بروح الصوت وبيجي يا مجد رتبها.
0: هو احنا هنا
1: خليك زي ما كنت بالاول حتى بعد معنا دقيقه انا وياك حتى نستنفذ كل المحادثه. نعم
0: اسا سامعني
1: سامعك السيك
0: وقف شوي ثاني
1: عندك خليك.
0: وفي كمان هاني شاهين كمان عمل قبل يعني مسافه كامله. في اشخاص صراحه مع اسماء لامعه اللي في هذا المضمار. هذا المضمار بتطلب صراحه مش شويه تنازلات كثير انضباط كثير مثابره بدل على كمان
1: يعني. انتوا دراجين بدي اسالك سؤال بيهمني. انتوا لما تطلعوا تسافروا بالطياره بتاخذوكم على الدراجه تبعتكم ولا من هناك بعتكم دراجات؟
0: كل واحد فينا طلع يعني رازم دراجته معه. في امكانيه انك تستاجر انت من هناك بس دائما المفضل انك الدراجه اللي تعودت عليها وبتركب عليها بتكون عاملها
1: شو يعني رزمها بتفكفكوها ولا كيف
0: بتفكها بتحطها في شنطه خاصه بتدفع كانك يعني مطلع معك شنطه خاصه. وصراحه يعني في المطار مثلا انا على الصعيد الشخصي عوقوني 3 ساعات بس على تفتيش البوسيكليت من بين عشرات الاشخاص اللي كانوا طالعين.
1: كانك عربي كنك
0: لوازم رياضيه
1: عربي انت
0: بس انا العربي الوحيد 3 ساعات في السكيورتي حطوني على بوسيكليت 7 كيلو جرام. وانا صراحه على جانب بطل الشيء يهزني صرت طالع 4 مرات يعني برا البلاد مع البوسيكليت. كل مره نفس الاجراء لكن هذا جزء من التجربه. انا بس بدي اوصل رساله استاذ نبيل هاي مني انا شخصيا.
1: تفضل.
0: انا بدي اقول ان احنا هون بنتسابق صح برا البلاد وضمن شعوب مختلفه. احنا رساله اللي ثابتنا بالاخر انه احنا شعب واحد. المنافسه بين المنافسه شريفه.
1: برافو.
0: واحنا بنحب هذا المضمار يستمر. شباب كثير يعني تفوت على مضامير القوه واللياقه البدنيه. انا شخصيا رسالتي هذا كل مشاركتي هون بالاخر يعني رساله لاطفال غزه بالاساس. أوه. احنا مش ناسيينكم. احنا حتى وين في يعني لوح بنفع اسجل فيه انا مسجل فيه وانا بالاخر يعني هذا بيكون اسمى دافع لي خلال 5-7 ساعات في مضمار المنتصف اللي راح يكون.
1: امتى راجعين لبلاد يا مجد؟
0: احنا ان شاء الله طيارتنا يوم الاربعاء يزن بيسوس كمان قبل. راح يكون في لنا كم يوم يومين راحه نوعا ما هون وبعدها ان شاء الله راجعين يعني
1: مجد.
0: واحنا بنقدر انا شخصيا على البلاتفورم على الانستغرام عم بستقبل كثير او فيسبوك.
1: اوكي برافو
0: تشجيع.
1: واحنا بنشجع كمان مجد. مجد طفوري بلغ تحياتي لكل الرفقاء والزملاء اللي معك وان شاء الله بترجعوا لبلاد سالمين حبيبي وبنسمع منكم عن نتائجكم الطيبه. شكرا عزيزي.
0: شكرا استاذ نبيل مش مفهوم ضمننا بالمره.
1: سلامات يا غالي. الله معك. سلامات الى اللقاء. بهذا عزينا هي هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج. كنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. ألتقيكم في أخبار الرابعة بعد لحظات.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3

0: لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك
8: الشمس دائما.
9: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الرابعة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. كشف الوزير الفلسطيني السابق والباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور سفيان أبو زايدة عن مشاركته في اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت نحو عام ونصف قبل هجوم السابع من أكتوبر، وأشار إلى أنه نقل خلال تلك الفترة رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي. وقال أبو زايدة أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتصالات والأطراف التي شاركت فيها، وتمحورت أيضا في إمكانية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وتخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته في عدد من الجبهات بتوجيه من رئيس الأركان يالزمير ورفع مستوى الجاهزية خلال فترة الأعياد ويوم الغفران بما يشمل الشمال والجنوب والوسط والجبهة الداخلية، كما تقرر زيادة عدد الطائرات المسلحة والجاهزة للعمل خلال يوم الغفران، فيما عزز سلاح البحرية انتشار سفن الصواريخ ووسائل الأمن الجاري على امتداد الحدود البحرية. وأضاف الجيش أنه سيتم أيضا تعزيز سرايا الاحتياط الجاهزة للانتقال إلى القيادة مختلفة عند الحاجة. في الضفة الغربية ذكرت مصادر فلسطينية بإصابة مواطن جراء اعتداء نفذه مستوطنون على عائلات فلسطينية في منطقة خربة علان شمال أريحة، فيما حطم المستوطنون مركبة وحاولوا سرقة أغنام. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هاجم مستوطنون منشأة صناعية وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة دون وقوع إصابات. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في مضيق هرمز مما أدى لاندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف هذه الناقلة ووصفها بالمخالفة حيث حاولت العبور بشكل غير قانوني. صرح رئيس دونالد ترامب أنه أوصى بالحفاظ على مستوى القوات الحالية في الشرق الأوسط حتى نهاية هذا العام في حال عودة إلى القتال. وأضاف ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف الهجمات وستكون واسعة النطاق. النبأ الأخير، قالت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 115 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين بعد تجدد القتال في الساحل الغربي، وقد فر أكثر من 3000 شخص إلى جيبوتي. وتأتي هذه الموجة من

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ذبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس ثيرموكير اوروبوند والشركات الاقوى والرائده في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبارخص الاسعار في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور بتشرفونا يا
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر خوتسوت هامفراتس مدعين القدس وبئر المكسور نجمة 6026 هاموفيل مدرسة كل الرخص
3: بيغ سبع قللوا عدد صادق اقتراب النص متوقعين طوابير كتير طويل كتير وبالك
4: بعتي لي هدبعتها لصحباتي بالجروب
5: بس لحظة كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا
6: منيح إنك سألتي اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاملة

0: المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1.19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1.44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1.10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا

0: يشهد بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
1: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
1: شفت كيف 38 فرع؟
2: شفت.
1: لحظة نسينا نقول أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التمام الخامسة في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. كشف الوزير الفلسطيني السابق والباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور سفيان أبو زايد عن مشاركته في اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت نحو عام ونصف قبل هجوم السابع من أكتوبر. وأشار أبو زايد إلى أنه نقل خلال تلك الفترة رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي هذا، وقال أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتصالات. أصيب شخصان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية وتفتيش للمنازل في بلدة دير ميماس وحداثة تخلله تحليق حربي إسرائيلي. كذلك تجدد القصف تجاه بلدتي المنصوري ومجدل زون قضاء الصور. وفي حادث آخر قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جان بريف دمشق ومع توغل آليات عسكرية في ريف درعة، واعتقلت هناك راعي أغنام. ضبطت الشرطة في حيفا نحو 13 كيلوغرام يشتبه بأنه مخدر من نوع حشيش كانت مخبأة داخل عجلة مركبة وجاهزة للتوزيع. وأعلنت الشرطة عن اعتقال 2 من سكان منطقة الجنوب، حيث وصلت التحقيق معهما وستقدم ضدهما لائحة اتهام في الأيام القليلة القادمة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في مضيق هرمز، مما أدى لاندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف هذه الناقلة ووصفها بالمخالفة، حيث حاولت العبور بشكل غير قانوني. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوصى بالحفاظ على مستويات القوات العالية في الشرق الأوسط حتى نهاية هذا العام في حال العودة إلى القتال. وأضاف ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف الهجمات، حيث ستكون واسعة النطاق على حد تعبيره. ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 115 ألف شخص قد نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين بعد تجدد القتال في الساحل الغربي، وقد فر أكثر من 3000 إلى دولة جيبوتي. وتأتي هذه الموجة من النزوح مع تصعيد الحوثيين هجماتهم داخل اليمن وعلى مدن سعودية ومنشآت للطاقة في المملكة. وتقدم الحاصل على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر تجاه مضيق باب المندب. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو غائما جزئيا ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي. في القدس الليلة 19 درجة، كذلك في الجليل حيفا 25، الناصرة 22، طبرية 22، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، أما في إيلات الحرارة القصوى الليلة تصل إلى 28 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. تحية وإلى اللقاء.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا. رخص الدراج ناري تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بير السابع قال له عدد صادق اقتراع للنص متوقعين طوابير كتير طويل كتير وبالك
2: بعتي لي هدبعتها لصحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا بعد اقل غربيه 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الاسد، يركا، كفر ياسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسيات كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.

0: المشهداوي.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إذاعة الشمس، أسعدتم مساء وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. ونبدأ من أخبارنا المحلية. في مدينة قلنسوة تعرض شاب في 21 لإصابات متوسطة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، حيث وصلت مكان الحادث طواقم الإسعاف وقدمته العلاج الأولي ثم نقلته إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. خففت المحكمة العليا اليوم عقوبة السجن بحق الشاب أمير كيوان من مجلس كروم بتسعة أشهر ليصبح الحكم 21 شهرا بدلا من 30 بعد إدانته بتهم أمنية. ويذكر أن كيوان كان اعتقل في آذار 2025 ووجهت له تهم أمنية خطيرة، منها التعامل مع عميل أجنبي ومحاولة الانضمام إلى مجموعات مسلحة في طول كرم ونابلس تنفيذ أعمال إرهابية. في أم الفحم أصيب شاب 30 عصر اليوم بجراح خطيرة إثر سقوطه من ظهر حصان في منطقة مفتوحة، حيث قدم له طاقم طبي الإسعاف الأولي ومن ثم نقله إلى مستشفى عيمك في مدينة العفولة. كشف الوزير الفلسطيني السابق والباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور سفيان أبو زايد عن مشاركته في اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت نحو عام ونصف قبل هجوم السابع من أكتوبر، وأشار إلى أنه نقل خلال تلك الفترة رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي. وقال أبو زايد أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتصالات والأطراف التي شاركت فيها. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة نفط في مضيقة هرمز مما أدى لاندلاع حريق جرى إخماده لاحقاً. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف هذه الناقلة ووصفها بالمخالفة حيث حاولت العبور بشكل غير قانوني. أصيب شخصان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية وتفتيش للمنازل في بلدة دير ميماس وحداثة تخلله تحليق حربي إسرائيلي. كذلك تجدد القصف تجاه بلدتي المنصور ومجدل زون قضاء الصور. وفي حادث آخر قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق ومع توغل آليات عسكرية في ريف درعا، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية هناك راعي أغنام. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم عن مقتل 3 من عناصرها في اشتباك مسلح مع مسلحين ومطلوبين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة درعا جنوب سوريا، وأضافت أنه تم اعتقال مطلوب ينتمي لداعش، فيما تواصل القوى الأمنية السورية ملاحقة مطلوبين آخرين. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن أولى مباريات الجولة الخامسة في دوري كرة القدم للدرجة العليا فاز عصر اليوم فريق أبويل تل أبيب على أبويل بتحتيكفا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة جرت على ملعب لومفيلد بمدينة يافا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو غائما جزئيا ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي. الليلة في القدس والجليل 19 درجة، حيفا 25، الناصرة 22، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، وأخيرا في إلى 28 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: ونبدأ من أخبارنا المحلية. في مدينة قلنسوة تعرض الشاب في 24 لإصابات متوسطة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، حيث وصلت مكان الحادث طواقم الإسعاف وقدمت له العلاج الأولي ثم نقلته إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. خففت المحكمة العليا اليوم عقوبة السجن بحق الشاب أمير كيوان من مجل كروم بتسعة أشهر، ليصبح الحكم 21 شهرا بدلا من 30 بعد إدانته بتهم أمنية. ويذكر أن كيوان كان اعتقل في آذار 2025 ووجهت له تهم أمنية خطيرة، منها التعامل مع عميل أجنبي ومحاولة الانضمام إلى مجموعات مسلحة في طول كرم ونابلس تنفيذ أعمال إرهابية. في أم الفحم أصيب شاب 30 عصر اليوم بجراح خطيرة إثر سقوطه من ظهر حصان في منطقة مفتوحة، حيث قدم له طاقم طبي الإسعاف الأولي ومن ثم نقله إلى مستشفى عيمك في مدينة العفولة. كشف الوزير الفلسطيني السابق والباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور سفيان أبو زايد عن مشاركته في اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت نحو عام ونصف قبل هجوم 7 أكتوبر، وأشار إلى أنه نقل خلال تلك الفترة رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي. وقال أبو زايد أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتصالات والأطراف التي شاركت فيها. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في مضيقة هرمز، مما أدى لاندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف هذه الناقلة ووصفها بالمخالفة، حيث حاولت العبور بشكل غير قانوني. أصيب شخصان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية وتفتيش للمنازل في بلدة دير ميماس وحداثة تخلله تحليق حربي إسرائيلي. كذلك تجدد القصف تجاه بلدتي المنصور ومجدل زون قضاء الصور. وفي حادث آخر قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق ومع توغل آليات عسكرية في ريف درعا، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية هناك راعي أغنام. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم عن مقتل 3 من عناصرها في اشتباك مسلح مع مسلحين ومطلوبين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة درعا جنوب سوريا، وأضافت أنه تم اعتقال مطلوب ينتمي لداعش، فيما تواصل القوى الأمنية السورية ملاحقة مطلوبين آخرين. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن أولى مباريات الجولة الخامسة في دوري كرة القدم للدرجة العليا فاز عصر اليوم فريق أبويل تل أفيف على أبويل بتحتيكفا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة جرت على ملعب بلومفيلد بمدينة يافا. ختاما الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو غائما جزئيا ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي. الليلة في القدس والجليل 19 درجة، حيفا 25، الناصرة 22، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، وأخيرا في إلى 28 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هاي أول مرة من نظرك واحد يحتلني، فارض قانونك هو

طالع من بيت ابوه. هيدي من احلى شباب صبايا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل.
1: ونبدأ من أخبارنا المحلية. في مدينة قلنسوة تعرض الشاب في 24 لإصابات متوسطة عصر اليوم إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، حيث وصلت مكان الحادث طواقم الإسعاف وقدمت له العلاج الأولي ثم نقلته إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. خففت المحكمة

0: عليا اليوم عقوبة السجن بحق الشاب أمير كيوان من مجد الكروم بتسعة أشهر ليصبح الحكم 21 شهرا بدلا من 30 بعد إدانته بتهم أمنية. ويذكر أن كيوان كان اعتقل في آذار 2025 ووجهت له تهم أمنية خطيرة منها التعامل مع عميل أجنبي ومحاولة الانضمام إلى مجموعات مسلحة في طول كرم ونابلس تنفيذ أعمال إرهابية. في أم الفحم أصيب شاب 30 عصر اليوم بجراح خطيرة إثر سقوطه من ظهر حصان في منطقة مفتوحة، حيث قدم له طاقم طبي الإسعاف الأولي ومن ثم نقله إلى مستشفى عيمك في مدينة العفولة. كشف الوزير الفلسطيني السابق والباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور سفيان أبو زايد عن مشاركته في اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرت نحو عام ونصف قبل هجوم السابع من أكتوبر، وأشار إلى أنه نقل خلال تلك الفترة رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي. وقال أبو زايد أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتصالات والأطراف التي شاركت فيها. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في مضيقة هرمز مما أدى لاندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف هذه الناقلة ووصفها بالمخالفة حيث حاولت العبور بشكل غير قانوني. أصيب شخصان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية وتفتيش للمنازل في بلدة دير ميماس وحداثة تخلله تحليق حربي إسرائيلي. كذلك تجدد القصف تجاه بلدتي المنصور ومجدل زون قضاء الصور. وفي حادث آخر قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق ومع توغل آليات عسكرية في ريف درعا، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية هناك راعي أغنام. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم عن مقتل 3 من عناصرها في اشتباك مسلح مع مسلحين ومطلوبين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة درعا جنوب سوريا، وأضافت أنه تم اعتقال مطلوب ينتمي لداعش فيما تواصل القوى الأمنية السورية ملاحقة مطلوبين آخرين. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن أولى مباريات الجولة الخامسة في دوري كرة القدم للدرجة العليا فاز عصر اليوم فريق أبويل تل أفيف على أبويل بتحتيكفا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة جرت على ملعب بلومفيلد بمدينة يافا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو غائما جزئيا ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي. الليلة في القدس والجليل 19 درجة، حيفا 25، الناصرة 22، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، وأخيرا في إلى 28 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.